لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بهذا.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبار. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه؟
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائي. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلساني قصيد اشتاق لك اشتاق لك اللي هواك خلى ايام سعيدة اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلساني قصيد اشتاق لك

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعين ومرحبا مع بداية هذا الأسبوع، فقرات متنوعة ومتجددة بانتظاركم في برنامج المجلة الصباحية وأيضا كل برامج الإذاعة. مستمعين الكرام، رح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا اللي يقدرون تسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على الانترنت في متاجر الأجهزة المحمولة، وتسمعونا على مدار الساعة، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة وهطول أمطار في المنطقة الشمالية. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم والأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض الأماكن منها. أما درجات الحرارة فراح تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد. أيضا تابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 44، في المثنى وميسان ذي قار البصرة 46. وأضاف أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية. وأشار إلى طقس الثلاثاء سيكون صحوا على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

مستمعينا الكرام، أفاد تقرير طبي بأن القهوة تزيد بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي لدى فئات من الأشخاص، لا سيما المصابين بالارتجاع المعدي وأيضا الالتهاب المعدة وأيضا القولون العصبي، وفيما أيضا يكون قد يتناولها باعتدال مناسبا للأشخاص الأصحاء. وتحفز القهوة إنتاج أحماض المعدة وحركة الأمعاء، ما قد يزيد حرقة المعدة والغثيان لدى المصابين بالارتجاع أو التهاب المعدة والقرحة، فيما قد تكون إلى أو قد تؤدي إلى زيادة الإسهال أو تقلصات البطن لدى بعض الأشخاص. كما قد تكون أيضا القهوة أحد محفزات أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الانتفاخ وألم البطن وتغيير حركة الأمعاء مع اختلاف تأثيرها من شخص لآخر. وينصح بتجنب الإفراط في تناول القهوة وعدم شربها على معدة فارغة ومراعاة تناول كميات كافية من الماء، لا سيما في حالة الإسهال أو القيء، مع إمكانية تناولها باعتدال لدى الأشخاص الأصحاء وفقا لمدى تحمل أجسامهم للكافيين.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكد مستشار وزارة التجارة تسجيل إقبال كبير على معرض بغداد الدولي وبعشرات الآلاف من الزائرين، فيما أعلن عن إقامة 4 معارض تخصصية خلال الشهر الحالي من بينها معرض للطاقة. وقال إن فعاليات معرض بغداد للكتاب تستمر 10 أيام بالتنسيق بين وزارتي التجارة والثقافة والسياحة والآثار، مبينا أن وزارة التجارة قدمت الدعم اللوجستي والخدمي للمعرض، وفضلا عن تهيئة المستلزمات والساحات الخضراء والمطاعم لخدمة الزائرين. أيضا أضاف أن معرض بغداد الدولي شهد افتتاح مركز للتسويق يتيح للمواطنين التسوق بعد زيارة المعرض للكتاب، وأيضا تجربة تقام للمرة الأولى وبطريقة مختلفة عن السنوات السابقة. وتابع أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة ستقيم خلال الشهر الحالي 4 معارض تخصصية، من أبرزها أيضا معرض للطاقة إلى جانب معارض أخرى في اختصاصات مختلفة. وأشار إلى أن معرض بغداد الدولي يستقطب حاليا 10 آلاف من العراقيين من القراء والمهتمين بالثقافة والتسوق، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض والاطلاع على ما يضمنه من كتب ومقتنيات ومعروضات متنوعة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشفت وزارة التربية عن خطة لمعالجة أكثر من 1000 مدرسة كرفانية وطينية في المحافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة أن ملف الأبنية المدرسية يحظى باهتمام كبير من الوزارة، مشيرا إلى وجود أكثر من 1000 مدرسة كرفانية وطينية، وأيضا العراق بحاجة إلى هذه المعالجة. وقال إن

كرفانية وطنية بحاجة إلى المعالجة، فيما تقدر حاجة العراق بنحو 10,000 إلى 13,000 مدرسة لفك الاختناق وسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية، مؤكدا أن برنامج الأبنية المدرسية يمثل أحد أهم برامج وزارة التربية خلال المرحلة المقبلة.

تقويه ثقه الطفل في المدرسه تعتبر مبادره تمهيد الطفل صباحا بكلمات التشجيع والاحتضان قبل الذهاب للمدرسه، اداه تربويه مثاليه لتقليل الخوف وتعزيز الشجاعه الاجتماعيه. التوبيخ الصباحي يصنع التوتر ويمنع الاستيعاب الدراسي الصحيح، ويوصى الآباء بكونهم مصدر أمان وتحفيز للصغار. دائما اجعلوا أبنائكم يدركون قيمة المحاولة، فالنمو السليم يبدأ من التشجيع اليومي.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المدرسة أو مدرسة اعتبار سجل غياب والغائبين على المدارس. يعني فعلا كاظم مختار مفردات من واقعنا ومن حياتنا اليومية، فعلا ايش صار لنا نستخدم مفردة سجلتك غياب اليوم، لكن يعني اجى كاظم سواها فد أغنية بسيطة جميلة. يعني عموما مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقراتنا لهذا الصباح، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن ضغط الصيف وتحت ضغط الصيف. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة.
1: تحت ضغط الصيف، كيف تشكل موجات الحر عبئا خفيا على أجسادنا؟ مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد موجات الحر، يبذل أجسادنا جهدا استثنائيا وفوق طاقتها المعتادة للحفاظ على درجة حرارة داخلية مستقرة عند 37 درجة مئوية. لكن هل تساءلتم يوما عما يحدث داخل أجسادنا خلف كواليس هذا الطقس القاسي؟ إن الأمر يتجاوز مجرد شعور عابر بالحرارة، فتبدد العرق وتمدد الأوعية الدموية لتبريد الجسم يرفعان من معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم، مما يضع الجهاز القلبي الوعائي تحت ضغط فسيولوجي حقيقي يتسبب في الشعور بالدوار والتعب وثقل الساقين. ولا يقف التأثير عند حدود الجسد، بل يمتد ليشمل أدمغتنا وسلوكنا اليومي، فالجفاف وارتفاع حرارة الجسم يؤثران مباشرة على التركيز والذاكرة قصيرة المدى، ويزيدان من حدة الانفعال والضبابية الذهنية. علاوة على ذلك، يمثل اضطراب النوم التحدي الأكبر، إذ يعيق الحر الانخفاض الطبيعي لدرجة حرارة الجسم المسائية، مما يربك إفراز هرمون الميلاتونين ويحرمنا من النوم العميق والمجدد للطاقة، لينتهي بنا المطاف في حالة من الإجهاد المتراكم والقلق المتزايد من الحرارة. والمفارقة الطبية هي أن أعراض الإرهاق لا تختفي فور انخفاض درجات الحرارة، فالجسم يحتاج إلى أيام عديدة لاستعادة توازنه المائي وضبط كثافة الدم واسترجاع إيقاع ساعته البيولوجية. وتزداد هذه المخاطر تراكماً لدى الفئات الأكثر عرضة للتأثر، ككبار السن والأطفال والحوامل وأولئك الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، غير أن الوقاية توفر لنا خط دفاع ممتاز للتعافي عبر الحفاظ على الترطيب المستمر بشرب المياه وتجنب الخروج في أوقات الذروة وإبقاء المنازل مظللة مع ممارسة أنشطة خفيفة في الأوقات الباردة لتنشيط الدورة الدموية ومساعدة الجسم على استعادة حيوية نومه. في المرة القادمة التي تشعرون فيها بوطأة الحر، تذكروا أن تمنحوا أجسادكم قسطاً كافياً من الراحة والترطيب لتتجاوزوا الصيف بسلام. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مفعماً بالنشاط والانتعاش والصحة والعافية.

مستمعين الكرام، يعني تزايد يعني بصراحة الحر والحدث السنوي أيضا مع حلول أشهر الصيف الملتهبة عن ضغط الصيف، وهذا المفهوم لا يقتصر فقط على يعني ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ممكن يكون ممتد ليعبر عن حزمة متكاملة من الأعباء النفسية، الجسدية، الاقتصادية، التشغيلية اللي تطال الفرد والمؤسسات يعني. وينتج أيضا يعني ضغط الصيف عن تضافر عوامل طبيعية بشرية تضاعف حدتها في المنطقة الحارة، ويعني الاستهلاك المفرط للطاقة لغرض التبريد، هذا راح يحمل الأعباء على الطاقة الكهربائية إلى مستويات أعلى، وما ممكن أن يؤدي أيضا إلى انقطاعات متكررة وتزيد من حدة التوتر اليومي. يعني حالات تجد ساعة 3 الظهر البيت وتلقى الكهرباء ماكو، ويعني هذا الشر جزين، فهذا راح يزيد أيضا من الضغط النفسي والسلبية، السلوكيات السلبية أيضا، ويعني بالتالي أيضا اضطرابات في النوم وارتفاع هرمونات التوتر والإجهاد، وأيضا يقلل القدرة على التحمل ويزيد من العصبية والغضب. لذلك تلقى يعني المناطق اللي هي أكثر حرارة والمناطق اللي تكون هي أشد رطوبة تكون بها الناس عصبية أعصاب أكثر من المناطق الباردة يعني، وهذا نشوفه في كثير من الأحيان يعني. وأيضا احنا عندنا يعني أنا مباشرة الشخص مثلا يعبر لك شوية أو طخة صغيرة بالسيارة تصير عندك أو دراجة، تشوف العركة تصير بنص الشارع يعني، الناس ما لها خلق الدنيا يعني، بس تريد تتعارك يعني. يعني هذا غضب، أكو غضب، أكو عصبية زايدة موجودة بسبب الضغوطات النفسية اللي موجودة يعني، من ضمنها أيضا هي الحرارة، حرارة الجو والطقس يعني. تروح مثلا دول مجاورة أو تصعد الشمال مثلا تشوف أنه الوضع مختلف يعني، ما تصير هاي الطلايب بكثرة يعني. فالتوسع العمراني وأيضا غياب الغطاء الأخضر أكيد يساهم بهذه الموضوع، استبدال المساحات الخضراء بالخرسانة والإسفلت، وفي احتفاظ المدن بالحرارة طوال الليل والنهار، تشوف المدينة ما بها خضار، ما بها أشجار، ما بها يعني مساحات كبيرة تكون بها أشجار ظلية وغيرها تتحمل ظروف المدينة. فتشوف الموضوع عبارة عن يعني بيوت أو يعني بنايات عالية ممكن تكون كلها من الإسمنت ويعني الخرسانات، فبالتالي تشوفها يعني مدينة إسمنتية ومدينة خضراء يعني. فهذه أكيد لها أكيد موضوعها راح يكون متسبب في أيضا هناك يعني فئات وأشياء تتفاقم في ضغط الصيف، وأيضا عبر مثلا إهمال التشجير مثل ما ذكرنا، وهذا التوسع اللي جاي يصير في بناء الإسمنت والبلوك وهذه الأمور دون مراعاة المصدات الحرارية أو الزوايا اللي هي ممكن تكون ظلية يعني. فتشوف درجات الحرارة مثلا في الظل تختلف عن درجات الحرارة يعني في الشمس يعني، وعلى الإسفلت يعني بالشارع تشوفها، لو أحد عنده جهاز يقيس درجة الحرارة راح يشوف الفرق يعني، فشون درجة الحرارة في مكان ب يعني خضار أو زراعة، ومكان يكون مكشوف يعني صحراوي، أو مكان يكون لا يعني مثلا في أي منطقة عندنا تكون بها عمارات وبنايات يعني، وماكو مصدات للأتربة والغبار والحرارة وهذه التفاصيل يعني. فأيضا يعني السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة في استخدام المفرط لأجهزة التكييف الهوائي وعدم الصيانة الدورية، هذا راح ينهك شبكات التوزيع. وتشوف أيضا هذه الملوثات اللي هي يعني القطعة الخارجية شقد انه جاي يذب ملوثات وحرارة وسموم في الخارج، أيضا السيارات وما شابه يعني، هذه كلها لها أضرارها. أيضا الإصرار على الاستمرار بالأعمال الشاقة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة يعني دون توفير بيئة مظلية أو فترات راحة
فهذه من الأمور أيضا اللي تسبب يعني انهاك في العمل يعني. ومثلا هناك فئات مستمعين الكرام، من ضمن هذه الفئات أكيد يعني عمال البناء والإنشاءات اللي يعملون في موقع مفتوح ويواجهون الإجهاد الحراري بشكل مباشر، أيضا عمال النظافة والخدمات البلدية اللي يستمر عملهم الميدان دون انقطاع للحفاظ على النظافة البيئية. ودائما نقول أنه مثل هذه الأعمال المفروض أن تكون يعني شفتات وتتحول إلى يعني وضع مثلا ليلي، أو يكون شفت ليلي يعني مو وقت الدوام، وقت الذروة الناس رايحة للدوامات الصبح وبالحر وبالمدري شنو، وهم هم طالعين وياهم بنفس الوقت، هذا يأخر عملكم ويأخر عملنا. فيفترض أن يكون هناك يعني شفتات أو دوام يكون يعني مساء بعد المغرب وهذه التفاصيل، فبالتالي راح يقل أيضا المجهود ويقل الكثافة يعني الأشخاص اللي ما يقدرون يشتغلون في الأماكن الحارة، إنجاز يكون أسرع. وأيضا يعني رجال المرور أكيد ويكونون والدوريات الميدانية في تنظيم حركة المرور بالتقاطعات والشوارع المفتوحة اللي تحت وطأة الإسفلت الساخن يعني. وأيضا يعني عمال الصيانة وما شابه، سائق وخدمات التوصيل والنقل اللي هم يعني الدليفري وينقلون ودائما بشكل مستمر في بيئات حرارية جافة ومغلقة. ويعني باعتبار أنه احنا نشهد بالعقود الأخيرة تحول ملحوظ في مفهوم الصيف، فبالتالي ما صار أنه فقط فصل مناخي لكن يعني ممكن يتسمم بارتفاع درجات الحرارة، بالأصلح يعرف باختبار سنوي صلب لمدى كفاءة البنية التحتية وقدرة المجتمعات على الصمود وقدرة السيارات أيضا على يعني عدم ارتفاع حرارتها في الصيف. بدرون اكو سيارات ما تتحمل يعني الحرارة العالية، فأيضا يعني بالتالي انه تشوف الضغط بالشارع يكون موجود، العمل تحت أشعة الشمس المباشرة يعني يعتبر مشقة وتحدي كبير، وأيضا يعني ممكن يهدد بسكتات دماغية، نوبات الإجهاد الحراري الحاد. مع ذلك ممكن تشوف الآلاف من العمال في مجال البناء والصيانة والخدمات والبلدية أنه يواجهون يومهم بهذا الجمر الحار حتى يعني يؤمن استمرارية الحياة الأساسية للمدن، ويعني بالتالي أنه يعني يكون هو الخط الأول اللي يتحمل الضريبة الأكبر للتغيرات المناخية والارتفاع المفرط للحرارة. أيضا على الجانب الآخر يعني تبرز مشكلة المسؤولية المجتمعية والمؤسسات اللي يعني تفاقم ضغط الصيف ما يعود فقط لتقلبات الطبيعة لكن يعني تراكمات بسبب يعني التخطيط العمراني الغير مستدام اللي ذكرناه قبل شوية. وعندما يعني تبنى المدن من الخرسانة الصامتة فأكيد تغيب عنها الأشجار وتتحول الأزقة والشوارع إلى مرايا تعكس الحرارة وتخزنها لساعات يعني متأخرة من الليل. ومواجهة أيضا يعني الضغط الصيفي مو مجرد أكيد مسألة يكون نسولف بها بشكل رفاهية أو يعني أكسسوار أو يعني من خلال تشغيل مكيفات الهواء، بل ممكن يكون هو قضية سلامة عامة وعدالة إنسانية تتطلب الوعي والتخطيط حتى تحمي الفئات الأضعف والحفاظ على جودة الحياة في مجتمعاتنا.

تنظيم ميزانية المنزل الأسبوعية. تساهم مبادرة التخطيط للمصاريف الأسرية في بداية كل أسبوع في إعادة التوازن وتجنب الأزمات المالية المفاجئة داخل المنزل العشوائية في الصرف، تمنع أو تصنع الخلافات وتزيد الضغط النفسي. وهذه الممارسات الأسرية المرنة تقوي الشراكة وتحمي البيت من الجفاف. خصص وقتا للتشاور الصادق في هذا الموضوع، لذلك يعني دائما تكون العلاقات المتينة تنمو في بساطة التعاون المتبادل.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية، وإحنا له راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن ظاهرة الانبهار السريع بالآخرين، تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: الانبهار السريع بالآخرين. الانبهار السريع بالآخرين ظاهرة إنسانية متكررة ترتبط غالباً بالصور الذهنية التي يسقطها الفرد على الشخصيات الجديدة قبل معرفتها عن قرب. عندما يعجب المرء بشخص ما من اللحظة الأولى، فإنه يعيد رسم هذا الشخص في مخيلته متجاوزاً الواقع، فيسقط عليه توقعاته وأشواقه المثالية. ومع مرور الوقت واحتكاك الطرفين بالواقع المباشر، تبدأ التفاصيل الحقيقية بالظهور وتتلاشى الهالة الأولى لتترك مكانها للشعور بالخيبة أو التراجع. تتضح أسباب هذه الظاهرة من منظور اجتماعي في رغبة الأفراد المستمرة في إيجاد نماذج تلهمهم أو تمنحهم طمأنينة سريعة في بيئات معقدة. التقاليد الاجتماعية والوسائط الحديثة تروج أحياناً لشخصيات تبدو خالية من العيوب، ما يدفع المتابعين إلى تبني انطباعات متسرعة ومبنية على جوانب ظاهرية فقط. هذا التسرع يعكس احتياجاً ينشأ من الرغبة في الاختصار والوصول السريع إلى علاقات مريحة دون تكبد عناء الاكتشاف التدريجي الذي يحتاجه بناء التقييم المتوازن. تجنب الانبهار السريع يشكل حماية أساسية للوعي الفردي والتماسك الاجتماعي. تقييم الأشخاص بناء على الانطباعات الأولى يؤدي إلى قرارات غير دقيقة تربك العلاقات وتخلق توقعات غير واقعية على كلا الطرفين. التريث يمنح المساحة الكافية لرؤية السلوكيات في مواقف متنوعة وتتبع الاتساق بين الأقوال والأفعال عبر الزمن. علاوة على ذلك، حماية الذات من الاندفاع العاطفي تمنح الأفراد استقلالية فكرية وتمنع تحول الإعجاب إلى تبعية مجردة تفقد الإنسان قدرته على النقد البناء. النضج الاجتماعي ينبع من إدراك أن الإنسان كائن متعدد الأوجه، يحمل نقاط قوة وجوانب ضعف طبيعية. رؤية الآخرين بحجمهم الواقعي بدلاً من إلباسهم ثياب المثالية المطلقة تضمن بناء علاقات إنسانية متينة وقائمة على الفهم العميق والتقدير المستدام بدلاً من الانجذاب المؤقت.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا يعني ما ننبهر بالشخص الفعلي، ممكن بال يعني بعض التفاصيل اللي يعني يعرضها على نفسه في اللقاءات الأولى بالصورة اللي رسمناها إلى في عقولنا. وهناك أسباب حقيقية خلف الانبهار السريع في الفراغ العاطفي أو الفكري أو الحاجة الملحة للشعور بالتقدير أو الانتماء، تجعل الشخص فريسة سهلة لأي شرارة إعجاب خارجية. وهناك أيضا ضعف التقدير الذاتي، عندما يعني ينظر الإنسان لنفسه بنقص، يرى الآخرين بضخامة غير مبررة ويعاملهم كقديسين لمجرد امتلاكهم مهارة اجتماعية أو شكلا جذابا. ويعني أيضا السطحية والاندفاع العاطفي، عدم القدرة على إدارة المشاعر، وأيضا يعني التسرع في إعطاء الأحكام قبل يعني التثبيت. أيضا الانبهار السريع هو يعتبر المقدمة الطبيعية الوحيدة أيضا الخيبة السريعة. بالتالي عندما تبدأ الأيام بفرز الواقع، يظهر الإنسان على حقيقته، ويعني بالتالي ممكن يكون تقلباته مختلفة، ويسقط من البرج العاجي اللي احنا مخلينا به يعني. وحينها ما نشعر ايضا في فقط بالخذلان من الاخر، بل بالمرارة من انفسنا، لاننا افرطنا في الثقة ورفعنا السقف دون دليل. والادهى من ذلك ايضا ان الشخص المنبهر غالبا ما يعني يظلم الطرف الاخر، فهو يطالب ايضا بان يظل مثاليا طوال الوقت ليناسب الصورة الخيالية التي رسمت له عندما يعني يخفق في ذلك. وهذا أمر طبيعي إنساني، كل شخص أنه عنده أخفاقات تصير، ويتحول الانبهار إلى ازدراء بنفس السرعة اللي انبهرنا بها. فشلون نقدر نتعافى من هذه الظاهرة؟ أنه هو المفروض أن يكون إعادة الاعتبار للزمن. العلاقات الحقيقية تبنى بالاستمرار والتجربة، مو بالشرارة الأولى والوقت اللي هو يعني الفلتر الوحيد الصادق لمعادن الناس. والتفرقة أيضا بين المظهر وال يعني اللي يكون مخفي، قد يكون الشخص متحدثا لبقا، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه هو يمتلك أمانة عاطفية أو أصل طيب يعني، أو لا تخلط بين المهارة الاجتماعية والأخلاق. يعني أكو شخص فعلا تشوفه لبق، ما حد يقدر يلحق بالحكي، لكن على أرض الواقع موضوع مختلف تماما يعني. وش قد من الناس كثيرة يعني انخدعت بهذه التفاصيل، يعني انخدعون بشخص لأنه يسولف حلو، ويعني وين ما يقعد هو ممكن يكون محبوب لأنه سوالف حلوة ويعني هذه التفاصيل. لكن بالمقابل تجد عنده مشاكل نفسية، ويعني ممكن يكون غير شخص يعني يوثق به، صعب نتوثق بهذا الشخص. فأيضا عندما يعني تملأ حياتك وتعرف قدر نفسك، ما تصبح بحاجة لمحيطين كاملين لتشعر بوجودك، لأن يبهرك مجرد شخص عادي يعني يعمل بذكاء اجتماعي. الانبهار السريع يعتبر طيش عاطفي، والوعي هو الأمان يعتبر. بالتالي من الجميل أن نرى الأشخاص نرى الجمال في الآخرين ونقدره، ولكن دون أن ننسى أن الجميع بشر ويخطئون ويصيبون.

مستمعينا الكرام، بهذا أكيد نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين، بكم في كل مكان، أهلا بكل من يسمعنا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون والفكر. رحلة نبدأها معا نتناول فيها جملة من الموضوعات اللي تهمنا على المستوى الفردي والجماعي، لها علاقة بالثقافة ولها علاقة بشكل أو بآخر بحياتنا في المجتمع أفرادا ومجتمعات. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني الآن، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله ويا رب تكونون بخير وصحة وعافية. المحور الأول اللي راح نبدأ به بحلقتنا لهذا اليوم، سؤال نسأله، أنه إحنا نعرف كل زين أن المجتمعات المتقدمة هي مجتمعات معرفة، مجتمعات علمية. اليابان بلد علمي، ألمانيا بلد علمي، يعني القوة الصناعية لألمانيا ما أجت حقيقة مثلا من اللاشيء، أو ما أجت مثلا من السحر والشعوذة، ما أجت مثلا من التمارين السويدية، أجت من العلم والتخطيط والمثابرة. التفوق الأمريكي في السلاح وفي غير السلاح جاي من تفوق علمي. هاي سوالف ناسا مع ناسا وروسيا أيضا وغزو الفضاء وغيرها، كل الإمكانيات الطبية والعسكرية والاقتصادية أساسها المعرفة، وأساس المعرفة كلها القراءة. زين إحنا إذا نعرف هاي الحقائق ليش ما نقرأ؟ لا والله، ليش مجتمعنا ما يقرأ؟ هسه واحد ممكن يقول لي والله إحنا مشغولين، تلفونات باقتنا، التعليم ما يرسخ عادة القراءة. نعم، كل هذه إجابات صحيحة، لكنها إجابات بسيطة تسير أو تتحرك على السطح. سؤال أعمق أنه إذا كانت القراءة تنطي كل هاي الأشياء اللي حكينا بيها، كل هاي الامتيازات اللي حكينا بيها، المعرفة والإبداع والثروة والتفوق الأممي، لماذا لا يقرأ الناس؟ أنا أقول هذا السؤال الصعب جوابه بسيط جدا، رح نتناوله في هذا المحور. ما هو الجواب؟ الجواب القراءة صعبة، قراءة صعبة، وهذا مو معناه أن الناس كسلانين، لا، قراءة تحمل صعوبة من نوع خاص، أنه تقعد وين نفسك وتتحمل ثقل قراءة الكلمات، كلمة بعد كلمة، جملة بعد جملة، سطر بعد سطر، صفحة بعد صفحة، غموض، أشياء ما تنحسم بسرعة، وتتخلى عن عالم وميديا علمتك أنه أنت مسيطر. انتبهوا لهذه النقطة. الميديا الآن أنا سقعد على البلازما، عندي TCL، سامسونج، LG، أقلب بين آلاف المنصات والقنوات، أنا المسيطر، أنا الحاكم. أشوف لعبة ريال مدريد، أشوف فيلم مال أوديسا دا ينزل، أشوف أخبار، أشوف فيلم وثائقي ناشيونال جرافيك، أشوف لعبة جولف بإسكتلندا، بطاريق تمشي على سواحل أستراليا، أنا الحاكم، أنا اللي أشوف. لكن مع الكتابة، عفوا مع القراءة، أنت تفقد هذا الشيء. قراءة أكو شيء واحد، منهج، قاعد، قالب أنت محطوط به، عالم واحد أنت محطوط به، مؤلف هو الحاكم وهو الذي يملي عليك ذات عليا وأنت ذات أدنى. فبالتالي القراءة أولا تحتاج صبر، تحتاج مراس، وتحتاج تقبل لفكرة أنه أنت لم تعد مسيطرا، والكتاب هو الذي يفرض ويسيطر ويملي. أهلا بكم في مجاز.

أصدقائي العلماء يقولون إنه الدماغ البشري لم يصمم للقراءة. أنا العلماء يقولون ما لي علاقة. يقول لك القراءة هي اختراع البشر قبل تقريبا 6000 سنة، وبالتالي الدماغ تكيف مع هذا الاختراع ببطء تختلف عن الشاشات. هسه حاليا الشاشات تشتغل بسرعة وبها محفزات متعددة، محفزات متسارعة، وبالتالي تنشط مناطق بالدماغ، مناطق مثل منطقة المكافأة، منطقة الاسترخاء، الدوبامين، نشطة بكثافة. بينما القراءة تطلب من الدماغ أن يبطئ، بطيء القراءة وتحتاج صبر، شاشة سريعة. فبالتالي التنافس بين البطء والسرعة، البطء يخسر إذا لم يكن الإنسان مدربا على تحمل البطء. من نقول العلماء يقولون أكو باحث اسمه تيموثي ويلسون، هذا أثبت أن الناس يختارون صعق أنفسهم بالكهرباء على الجلوس مع أفكارهم 15 دقيقة، ويفسر هذا الشيء أنه هو جزء من عزوف الناس من القراءة، أنهم ما يتحملون يبقون قاعدين ويا أنفسهم ربع ساعة. إحنا صارين ما نتحمل نقعد ويا أنفسنا. هذا إذا استثنينا طبعا أنه الكتاب الجيد يزعزع أساساتك، ما يريحك، يطرح أسئلة عليك، يواجهك بالأشياء اللي تشرد منها وتتجنبها. بالتالي أنا شو اللي بهاللغوة، أنا خور أشوف لمسلسل يريحني على رواية تقلقني، أو كتاب فكري يهزني من الأعماق ويحرك ثوابتي، صح لو لا؟ وبالتالي هاي أنا جاي أبحث في أسباب عزوف الناس عن القراءة. وفي مسار آخر لا، المسألة تتجاوز الشعور الفردي. لما نحكي بمعمار المجتمعات نشوفكم مجتمعات هي أصلا معتادة وتدرب أنفسها وما تحب أن تتساءل، عندها إجابات جاهزة حافظتها من هي تطلع من البيضة مهيوب الحر، من البيضة لحد ما تكبر أكو إجابات جاهزة لكل شيء، ما تحب الأسئلة. والكتاب يواجهك بالأسئلة، دائما يفتح الباب على الشك وعلى إعادة النظر وعلى التساؤل. القراءة الحقيقية، ها، وهذا في بعض البيئات وبعض المجتمعات خطر، مو ما يعتبر فضيلة يعني.

0: والزاوية الأخرى إذا أريد نجيبها من ناحية العراق، مو بس العراق، الكثير من البلدان العربية ارتبطت القراءة صراحة بصورة ذهنية، هي صورة المثقف. وإحنا حكينا بالحلقة الماضية عن المثقف، اللي يقرأ مثقف، والمثقف أكو فالتصور جمعي عنه إنه فد شخص بطران هايم منفصل عن الواقع، ساكن ببرج عاجي، يحكي حكي ما مفهوم، وعنده مصطلحات بس هو يفهمها. وهاي الصورة خلت القراءة في بعض الأوساط فشي يثير الاستغراب، فشي غير محبذ، أحيانا يثير حتى السخرية، هم مو فشي يثير الإعجاب. أبسط شيء يقول لك شنو الفائدة، شنو الفائدة من القراءة، شنو الفائدة؟ أشوف المثقفين يقضي عمره بيت ما عنده، ساكن بإيجار. أنا مرة من مرات أحد أقربائي في بداية حياتي كلش، وكانت كنت غض بعدني شاب، ولو شخص آخر كان ممكن هاي العبارة تدمره وتخليه يبتعد عن الأدب، من درى أنا ناشر لي قصيدة أو ناشر لي مقالة، قال يا معود إيش تستفادت، ما توكل خبز هاي السوالف. طبعا هو غلطان، لاحقا يعني قدرنا ناكل خبز، يعني على الأقل هنا بالإذاعة جاي ناكل خبز من وراء الثقافة. فهذه نظرة اجتماعية تبخيسية للقراءة، ارتبطت بالقراءة وقللت من قيمتها، وقللت من عوالم، حتى العوالم المحيطة بالقراءة، الكتابة، اقتناء الكتاب والذهاب إلى المكتبات وغيرها. لو مثل اللي يقول لك مرة قدام صار موقف، يعني قال لها بيش كتب هاي علاقة ما كتب جايبها بيش، قال لها والله كلفتني 70,000. يجاوبه يقول له والله مشتري لك بيهن ملابس، مو أحسن لك اشتري ملابس؟ عادي انه اشتري ملابس ب70,000 لانه بيظل عاري، ماكو واحد يظل عاري، اي ملابس تستر الانسان، لكن كيف اذا كان دماغه عاري؟ ما هو هذه الكتب تستر عري الدماغ، عري العقل، خواء الافكار وخواء الوعي والتخلف والجهل، وكلها منين تداركه؟ من وراء القراءه والكتابه، من قراءه، من خلال المعرفه. لازم نفهم انه القراءه استثمار، تقرأ فتتطور، فتصير عندك مهارات أكثر، فتحصل فرص أفضل. هي الدنيا خما بس لبس وجنط ومطاعم ونرقيلة يا بعد روحي. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن القراءة وقيمتها وأهميتها، ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
1: في عام 2012 أصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن القراءة في العالم العربي. الرقم الذي خرج من التقرير لم يصدقه كثيرون حين سمعوه، متوسط ما يقرأه المواطن العربي من الكتب سنوياً ربع صفحة. في المقابل المواطن الأوروبي يقرأ في المتوسط 35 كتاباً سنوياً، والأمريكي 12 والإسرائيلي 40. في دراسة أجرتها جامعة الملك عبد العزيز عام 2016 على عينة من الشباب العربي، وجدت أن 73% منهم يقضون 3 ساعات يومياً أو أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا يتجاوز وقت القراءة 5 دقائق في اليوم عند من يقرؤون أصلاً. المشكلة إذن ليست في الوقت، الوقت موجود، المشكلة في إلى أين يذهب. علماء الأعصاب يفسرون جزءاً مما يحدث. الشاشة تنشط نظام المكافأة في الدماغ بمحفزات متسارعة ومتعددة. القراءة تطلب من الدماغ أن يبطئ ويركز ويتحمل الغموض، وفي منافسة غير متكافئة بين المتعة الفورية والمتعة المؤجلة. الأولى تكسب دائماً ما لم يدرب الدماغ على الثانية منذ الطفولة، والمشكلة أن التدريب لم يحدث. دراسة نشرتها المجلة الفصلية لأبحاث القراءة وجدت أن الطفل الذي لا يقرأ له بصوت عال قبل السن 6 يحتاج جهداً مضاعفاً لاكتساب عادة القراءة لاحقاً. وفي كثير من البيوت العربية لا يوجد كتاب واحد على الرف، لكن ثم تعامل لا يذكر كثيرا. المناهج الدراسية في معظم الدول العربية تعلم القراءة كمهارة لا كمتعة. النص المقروء اختبار وإجابات، لا تساؤل ولا نقاش ولا اكتشاف، فيتعلم الطالب أن القراءة عبء ويحمل هذا الدرس معه طوال حياته. الباحث التربوي دانيال ويلينغهام في كتابه لماذا لا يحب الأطفال المدرسة يقول إن الدماغ لا يكره التعلم، يكره الطريقة التي يقدم بها. ما يقلق أكثر من قلة القراءة أن مجتمعاً لا يقرأ لا يتوقف عن الكلام، ينتج رأياً بلا معرفة وحكماً بلا فهم ويقيناً بلا سؤال، وهذا على المدى البعيد أخطر من أي رقم في أي تقرير.
0: إذن أصدقائي، سمعنا التقرير جد مهم، شفنا أنه الفجوة كبيرة وتحتاج إلى جهد من كل المؤسسات، جهد حقيقي أنه نعلم الجيل الجديد، وهي مسؤولية الآباء والأمهات اللي يسمعوني الآن، أنه تخلي فد علاقة بينك وبين طفلك، علاقة حقيقية مع القراءة. غير هذا لا يمكن للمجتمع أن يستعيد مؤسساته. القراءة هي أساس إصلاح مؤسسة تعليمية والمؤسسة القانونية والمؤسسة الصحية والاقتصاد والنظام. من تطلع إنسان واعي راح يعرف مصلحته ويعرف مصلحة مجتمعه وبلاده. كل المؤشرات تقول لك، كل المعطيات تقول لك، كل المجتمعات الأكثر قراءة هي الأكثر تعاطف، هي المجتمعات الأقل عنف، لأن القراءة حقيقة تدرب الدماغ على أن يعيش ويشاهد ويتأمل حياة آخرين، فبالتالي مو بس حياته يحس بيهم، يحس بحياة الآخرين، مشاعره يصير مرهفة، يصير عنده أفق، يصير عنده خيال، يقوم يعرف أنه الحقيقة بيها أكثر من زاوية وأكثر من وجهة نظر. ما يصير دكتاتور، ما يصير متسلط، ما يصير إنسان يعرف ويحرف. اللي يقرأ هواي حتى يخاف من الله، يخاف من الله حقيقة بسلوكه بموقفه مع بيته مع عائلته مع أخوانه مع أخواته. قراءة أساس، ولهذا تشوف أنت

انت ممكن سهل تحصل عليك حباية مال إدمان، تحصلها أسهل بكثير ما تحصل لك على كتاب بخير تحتاجه ببحث أو تحتاجه بتحقيق أو مراجعة. أنا أتذكر كتاب بسام حجار، والله انشلع قلبي على ما حصل، أكو كتابين ما ظل مكان ما دورت به، لا بغداد لا البصرة لا بيروت، حتى بيروت طبعا اللي كانت أم الدنيا في الكتب وضعها مختلف تماما. فنحتاج أحبتي، نحتاج إلى أنه إحنا نعرف علاجنا في القراءة وفي ثقافة الكتاب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. إحنا نستغرب مرات من ونبدي ضجورة من نشوف مظاهر بحياتنا ما تعجبنا، خاصة لما هي هاي المظاهر تؤثر على شيء خصنا. إذا ما تأثر علينا ما نهتم، لكن من شيء أثر علينا نهتم. مجاري مثلا، المجاري ما دام بالمنطقة سالكة ما نباوع مثلا على البوريات، بوريات المي اللي بالمنطقة اللي مطفح أو اللي تحتاج إلى صيانة. المي الحلو إذا يجينا ما نفكر بأنابيب المياه المكسورة بالمنعطفات هنا وهنا وما نبلغ عليها. إحنا ليش مستغربين إنه حياتنا غير منظمة؟ هو إحنا يمتى عرفنا النظام؟ شنو بحياتنا إلى علاقة بالنظام، إلى علاقة بالتقاليد، التقاليد العلمية والتقاليد الثقافية الصحيحة؟ حتى إحنا مستغربين إنه حياتنا ليش هيك منهارة وليش كل شيء بالعراق خراب. أنا دا أتكلم ممكن شوية أكون جارح، لكن إحنا حقيقة أخذنا بأيدينا إلى هذا الحافة التي وصلنا إليها والتي يبدو لا رجعة منها. في العالم كله أنت لازم حتى تدخل كلية الطب مثلا أو كلية الهندسة لازم تكون متفوق، لازم تكون إدراكك العلمي عالي. كيف أختبر إدراكك العلمي؟ بالامتحانات، بالاختبارات. السابق كان أنت تطلع ممكن 90 ما تقدر تدخل اختصاص هندسي، الآن ناس يطلعون 72 يدخل هندسة، مسائي أو أهلي 72 هواي، بالستينات يدخلون. هسا واحد يقول لك ايش دعوه وخلي الناس وانت محتكر، لا اخوان مو شكل، هذا نظام، وهذا نظام الناس كلها العالم كلها ماشيه به، وعلينا ان نحترم معطيات النظام حتى نحصل على نتائج شبيهه بدول العالم. لمن ليش تفوقت الصين؟ ليش كوريا منظمه؟ ليش السويد دوله محترمه؟ ليش سويسرا؟ ليش ليش ليش؟ لانها احترمت النظام. افلاطون عنده عباره جميله انه الاشياء مو بالاراده، مو انا مثلا أنا ما عندي مواصفات قائد فأصير قائد لأن أنا أريد أصير قائد، مو صحيح. لازم عندك أنت مواصفات وسمات. الطبيب مو لأنه أنا أريد أصير طبيب فسووني طبيب ويصير طبيب، يجيب 52 55 60. والله أعرف واحد صيدلاني ما خمسينات معدلة، راح ما أدري وين، دولة أوروبية من أوروبا الشرقية، وهسه رجع ومفتح له صيدلية ويقول لك شنو المشكلة؟ لا أكو مشكلة، وجاي يطون أدوية خطأ وجاي يقتلون العالم. في يوم من الأيام كنت أنا محتاج إلى بنادول، وكنت في إحدى مناطق البصرة بالقبلة، طبقت على صيدلية السلام عليكم السلام أريد بنادول، قالت والله بنادول ماكم خلص هاك هذا. هي عبالها أنا ما أقرأ ما أكتب، يمكن أباوح لي هذا بروفين وبنسبة عالية من البروفينات. قلت لها يابا أنا عندي ضغط ما يصير أخذ هذا العلاج اللي بيه باراسيتول، نعم 250 ملي جرام لكن بيه نسبة عالية من مركبات الإيبوبروفين عالية، وهذا البروفين مضر للضغط. كان بكل ثقة تقول لي لا شنو علاقة البروفين بالضغط؟ صيدلانية، قلت لها صيدلانية.

فهاي نتيجة التعليم لما يكون خارج نطاق النظام. هذا مثل واحد فقط، وقس على ذلك في كل شيء، في كل مفصل من مفاصل حياتنا بما فيها مفاصل الدولة. يستلم وزير، يستلم دائرة، هو كل شيء ما يعرف. ليش؟ لأن فلان حزب رشح. تعبركم هاي يعني ما بها نتائج. هاي قادتنا اللي ما نحن عليه. هسه احنا جاي نستهلك بالاحتياط السيادي. العراق إذا خلص الاحتياط السيادي ماته، وين يطي وجهه؟ وين يطي وجهه يعني؟ هذه نتائج العبث بالنظام. هنا النظام ماذا نعني؟ نظام كل شيء. الصحيح ما سامعين قبل ما يصح إلا الصحيح، ولا تعالى ستشوف أصفن بمؤسساتنا الجامعية، بمستوانا التعليمي، بالمدارس الأهلية التي ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ صنعت وهم تفوق كاذب. أنا ابني كله عشرات، هو رايح بمدرسة أهلية يدفع عنه الطفل بالابتدائية يدفع عنه 1.25 مليون، 1.5 مليون، مدارس تعطي 1.2 مليون حتى طالب بالابتدائية. زين هذا ايش تتوقع يعني؟ عودي يرسبه لو يطي درجة 7 ويكسر خاطر أبوه وأمه الكيوت؟ طبعا كله 10. وطبعا الآيباد ما يوقع من إيده، وبيكاكس دي وروبلوكس وماينكرافت للظالين. هاي كلها ما بيها تبعات تترتب بعدين؟ معقولة؟ شنو وين قاعدين احنا؟ اخواني هاي يعني مو مسألة بسيطة تقال هكذا يعني، وكأنه احنا جايين نفش خلقنا. الفيلسوف اللغوي دي سوسور عنده نظرية مشهورة جدا، نظرية الدال والمدلول، لأنه اللغة تمثل بثنائية الدال والمدلول. يعني عند الكلمة رمز، وهذا الرمز يحيل إلى معنى. النظام يعمل حينما يكون الرمز متصل بالمعنى. حلو؟ إذا أريد أطبقها على التعليم، الشهادة الجامعية بأصلها رمز ويحيل إلى معنى. ما هو المعنى؟ الكفاءة الحقيقية. دكتور يعني شخص أتقن علم، مهندس يعني شخص يفهم بالهندسة. لما أنا أشتري الشهادة راح أقطع الرابط بين الرمز وبين معناه، راح تصير الكلمة موجودة والمعنى غائب. واضح لو مو واضح؟ إذن المجتمع اللي يقبل هذا الفصل راح يبني حياته على رموز فارغة. راح يشوف عندنا طبيب بس ما يعرف يشخص، راح يشوف عندنا مهندس بس يسوي الاستدارة مال الوفود هذا ويخلي الناس ازدحام ويخلينا مضحكة لأمة محمد. وهذا ما ينتج فشل في منطقة واحدة، لا، هذا يخلق أزمة ثقة ممنهجة في كل شيء. هسه ما حد يثق، حتى بالألقاب العلمية ما حد يثق بها.

أنتم تتخيلون أنه عدد الجامعات العراقية الأهلية ارتفعت من 38 جامعة سنة 2013 كان عندنا 38 جامعة إلى 72 جامعة في 2024، يعني تقريبا ضعف أو ثلاث جامعات جديدة كل سنة تنفتح ثلاث جامعات أهلية جديدة. وبينما الجامعات الحكومية تقبل طلاب بدرجات عالية بالطب وبالهندسة، قبلت بعض الكليات الأهلية طلاب دراسات علمية وطب بدرجات لا تتجاوز حتى 60. ولهذا احنا عندنا هواي من مثلا خبراء تربويين يقولون انه مستوى خريجي القطاع الخاص ضعيف ولا يرقى الا مستوى الشهادات اللي يحملونها، لان الحصول عليها سهل، الحصول عليها تقريبا مدفوع الثمن. ولهذا تشوف كناس يزعلون علينا من نتكلم حقيقة. الأخطر مو هذا، الأخطر انه سياسات التوظيف هسه سياسات معيبة وأدت الى ارتفاع غير منطقي في عدد أساتذة الجامعات، مع تراجع متزامن في قبول الطلاب بالجامعات الحكومية لصالح المؤسسات الخاصة. قبل كنا من نقول أستاذ جامعي يا فتحة الصدر، هسه فلان أستاذ جامعي، فلان أستاذ جامعي، فلان دكتور، فلان أكاديمي، فلان شو القضية معودين؟ تحس لازم تحس أكليك بالمسألة، وهذا اسحب حتى على المناصب لما ما يكون المعيار هو الكفاءة. ولهذا نذكر احنا ماكس فيبر مرة حكينا عنه لما حلل أشكال السلطة، ميز بين ثلاثة أنواع: السلطة التقليدية القائمة على الموروث، والسلطة الكاريزمية اللي هي قائمة على الشخصية، وكل شيء اسمه السلطة العقلانية القانونية اللي هي قائمة على الكفاءة وعلى النظام اللي جاي نحكي عنه في هذا المحور. إذا ما عندك كفاءة ونظام أي سلطة تحكمك. وإحنا أكو بينا مشكلة كبيرة إنه إحنا نقيم الآخر بما يملك مو بما يفعل، وهذا غش من نوع آخر. أنا ما لي علاقة أنت شهادتك شنو، روح شوف دوائر الدولة تلقى الشهادات ماكو مثله، بس تلك الوقائع مصيبة، الوقائع مصيبة. وهذه اشتغلت عليها كارول دويك في عقلية النمو، أنه الهدف هو الحصول على الشهادة، الهدف مو أنه أنا أكتسب كفاءة أو أنا أحقق أثر على أرض الواقع، على مجتمعي وعلى مدينتي وعلى ولايتي. هنا المشكلة.

0: يعني لما يشوف الطالب أنه من حصل على شهادة حقيقية بجهد حقيقي يحصل على نفس الوظيفة أو أقل مما حصل عليه من اشترى شهادته، هذا يتعلم درس أنه الجهد ما يكافئ، الشهادة لا تكافئ، النظام لا يميز بين الحقيقي وبين المغشوش، وبالتالي علينا نحن ندرس ومتعبين روحنا. والله ذاك اليوم شفت بوست في إحدى مشاتل البصرة يوقف العقل. أبو المشتل ناشر رسالة لأحد المتابعين طالب كلية طب عام جامعة البصرة، يقول له أنا أعرف، أنا آسف والله أقولها هاي وأنا ممرور، يعني كاتب لي يقول له أنا عندي معلومات على النباتات، ممكن أحصل وظيفة عندك؟ طالب كلية طب. ليش؟ لأن هسه مو ضمان أنه تدرس طب وما تحصل وظيفة. أعلى شهادة كانت حلم عند الناس ما تحصل وظيفة. شوف الطلاب هسه خارج، عندي أحد اللي أعرفهم من أصدقاء البرنامج قضى عمره متوسطة وإعدادية موهوبين كل مياية وطلع طب عام بصرة ومن المتفوقين إلى الآن ما متعين صار 3 سنوات. هاي حقيقة نظامنا، ولهذا تشوفون إحنا رايحين إلى الهاوية. سمعوا هاي الحكاية زين مني إخواني، التاريخ ما ممكن التاريخ إنه يرحم المجتمعات اللي تتلاعب بمعايير النظام، تتلاعب بمعايير المجتمعات لمدة طويلة لفترة طويلة. نعم جوز النفط يشكفك، رصيدك بالبنك يشكفك، لكن لاحقا مصيرك الانهيار. امبراطورية عظمى مثل الامبراطورية الرومانية في أواخر عهدها لما باتت المناصب تشترى صار بها تراجع تدريجي في كفاءة جيشها وفي كفاءة إدارتها، مو لأن الرومانيين كانوا صاروا فجأة أغبياء، لا، بس نظامهم، النظام اللي كان يكافئ الاستحقاق انهار وصار نظام مرتشي وصار نظام محسوبيات، وهذا من عشيرتي وهذا ابن الحجي وهذا قرايبنا، فصار من يدير الجيش أقل كفاءة، فبالتالي انهارت المنظومة كلها. وهذا حصل نفس الشيء في الاتحاد السوفيتي في مراحل الأخيرة. ليش؟ لأن أنتم تقرأ عن النظام السوفيتي تشوف أنه سجلاته كانت مملوءة بأرقام مزورة وإحصاءات مضخمة وشهادات منفوخة، بينما النظام يبين بالظاهر يعمل لكنه بالحقيقة هو باني أبراج، أسميها أنا أبراج من رمل، ولهذا سقط بسرعة لم يتوقعها أحد. خليني أذهب إلى هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن المجتمعات التي لا تحترم النظام.
1: لم تصل الدول الحديثة إلى ما وصلت إليه بالصدفة. التعليم له معايير والمهن لها شروط، والجامعات تخضع للاعتماد والتقييم، والمنتجات تمر باختبارات السلامة، والمؤسسات تقيس أداءها بمؤشرات واضحة. هذه المنظومات تجعل المجتمع قادراً على تصحيح أخطائه ومقارنة نتائجه وتراكم خبراته. عندما تتراجع المعايير تبدأ المشكلة من التفاصيل الصغيرة. شخص يحصل على الوظيفة لأنه قريب من المسؤول، طالب يصل إلى موقع أكاديمي من دون استحقاق، مشروع يمنح لشركة أقل كفاءة، ومؤسسة تتعامل مع الأداء باعتباره علاقة شخصية. ومع تكرار هذه الحالات يتغير سلوك الناس أنفسهم، الكفاءة تفقد قيمتها ويصبح النفوذ استثماراً أكثر جدوى من التعلم والعمل. علم الاقتصاد السياسي يربط هذه الظاهرة بما يسمى المؤسسات الاستخراجية، حين تستخدم قواعد المجتمع لتوزيع الموارد والمنافع لمصلحة جماعات محددة. ويشير علم الاجتماع المؤسسي إلى نتيجة أخرى، القواعد التي تطبق بصورة انتقائية تفقد شرعيتها، فيتعلم الناس الالتفاف عليها بدل احترامها. التاريخ يقدم أمثلة واضحة. الإمبراطورية الرومانية المتأخرة شهدت مشكلات عميقة في الإدارة والجباية والجيش مع اتساع المحسوبية والفساد وتراجع القدرة المؤسسية ضمن مجموعة كبيرة من الأسباب، التي أسهمت في ضعف الدولة. وفي الاتحاد السوفيتي أدى نظام التخطيط المركزي شديد الجمود إلى تشوهات في الحوافز والمعلومات، فكانت الأرقام الرسمية أحياناً أهم من الواقع الاقتصادي نفسه. وفي المقابل تكشف تجارب دول شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية أهمية المؤسسات والمعايير في بناء الكفاءة، من التعليم الصناعي إلى ضبط الجودة وإدارة الإنتاج. المعيار ليس عدوا للإنسانية ولا قيدا على الإبداع، إنه أرضية مشتركة تسمح للكفاءة أن تظهر. وحين يختفي المعيار لا تختفي الفوضى فورا، تبدأ أولا بفقدان الثقة، ثم تتراجع الكفاءة، ثم يهاجر الموهوبون، ثم يتعلم المجتمع أن العلاقات أهم من الاستحقاق. وعندما تصبح هذه القاعدة ثقافة عامة، يصبح إصلاح المؤسسة أصعب بكثير من تأسيسها من البداية. لذلك فإن احترام المعايير قضية حضارية، لأن الدولة التي تقيس نفسها تستطيع أن تكتشف أخطاءها، والمجتمع الذي يحترم الاستحقاق يستطيع أن يصنع كفاءاته. أما حين يصبح الاستثناء هو القاعدة، فإن المجتمع يبدأ تدريجياً بفقدان قدرته على تصحيح نفسه.
0: إذن أصدقائي، إحنا ما ممكن أن نتعامل مع الغش، مع عدم احترام الأنظمة والمعايير على أنها حقيقة. نتخيلوا لو كل الناس غشوا بشهاداتهم، غشوا بطريقة تعاملهم مع الآخر، هنا تصير الحياة فوضى، النظام يتهاوى. وإحنا ذكرنا مسألة التعليم، ركزنا عليها في قضية النظام لأنها مسألة مهمة حقيقة. يعني جودة التعليم هي أقوى متنبئ بالنمو الاقتصادي على المدى البعيد. هذا كلام نظريات العلمية الاقتصادية الحديثة. راجعوا كلام واحد من أكبر علماء الاقتصاد حاليا، جيمس هيكمان، هذا فاز بنوبل بالاقتصاد. هذا ركز على أنه جودة التعليم أقوى حتى من الموارد الطبيعية، وأقوى حتى من الاستثمار الأجنبي، بالنسبة لضمان اقتصاد وطني جيد. لأن اقتصاد وطني يسوي تعليم زين، لأن الاقتصاد في نهاية المطاف هو أفراد يتخذون قرارات، أفراد ينتجون، يبتكرون، أفراد يديرون. وجودة هاي الأفعال تعتمد على جودة من يقوم بها وجودة شهادات من يقوم بها. ولهذا النظام التعليم العراقي اللي كان من أفضل أنظمة المنطقة تراجع حاد بعد الانهيار الاقتصادي وبعد الحصار وبعد الحروب المتعاقبة، وهسه آخر شيء جاء الفساد. بالتالي العراق اللي يمتلك ثروة نفطية ضخمة صار ينفق جزء كبير منها على مؤسسات تعليمية ما تنتج كفاءات حقيقية، وبالتالي يدفع ثمن التعليم من دون ما يحصل على نتاجه. ولكو واحد يصدق العراق هسه على حافة الإفلاس؟ ولكو تشي بلد ثاني مصدر للنفط بالعالم، معقولة؟ سوء إدارة، وجزء كبير من سوء الإدارة هذا سوء التعليم وعدم احترام النظام والمعايير. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: سكتك الله الله الله معك.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.

بين كثيرين كان لهم فضل على تجديد الموسيقى العربية مطلع القرن العشرين، يأتي محمد القصبجي واحدا من أهم المجددين، إن لم يكن أكثرهم أهمية كما يرى كثير من النقاد والمتخصصين في الموسيقى الشرقية. وعندما يذكر اسم محمد القصبجي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس عازف العود الشهير الذي يجلس خلف أم كلثوم محتضنا عوده ومنهمكا في العزف وكأنه في عالم آخر. وربما لا تعرف الأجيال الجديدة أن الدور الذي قام به القصبجي في تطوير الموسيقى الشرقية يفوق دوره عازفا للعود من أمهر العوادين في القرن العشرين، إذ يمكن القول أن القصبجي هو وضع النهج الحديث للموسيقى الشرقية الذي سار عليه كبار الملحنين، سواء الذين تتلمذوا على يديه في عصره أو من جاءوا في مراحل لاحقة. ولد القصبجي عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة. كان والده علي إبراهيم القصبجي منشدا ومقرئا، حفظ القرآن والتحق بالمدرسة الأولية ومن ثم بمدرسة المعلمين، وعمل بالفعل معلما في بداية مشواره. ومنذ نعومة أظفاره كان عاشقا للفن، وعلى رغم معارضة أسرته دخوله هذا المجال ورغبته في أن يكون موظفا مثل ما كان شائعا وذا قيمة حينها، فإن موهبته طغت وإصراره كان أشد. وبالفعل اتجه إلى الفن الذي كان خلال هذه الفترة يشهد انطلاقات عدة في جميع مجالاته.

بدأ القصبجي في إحياء الحفلات بالعزف على العود، ومن ثم في التلحين، وشيئا فشيئا بدأ يحقق شهرة ويقدم ألحانا للمطربين من مشاهير هذا العصر. فالحقبة التي بدأ القصبجي فيها دخول عالم الموسيقى كان على القمة كل من كامل الخلع وداود حسني، اللذين كانا أشهر ملحني العصر فيما يتعلق بالغناء التطريبي الذي كان سائدا وقتها، فيما سبقهم سيد درويش بما كان يقدمه من تقاطيق حققت نجاحا طاغيا على المستوى الشعبي، ومسرحيات غنائية أهلته لأن يكون من أوائل المجددين في القرن العشرين. تشير فيروز كراوية في كتابها كل دا كان لي سردية نقدية عن الأغنية والصدارة، إلى أنه يمكن النظر لأعمال القصبجي باعتبارها وضعت فاصلا حقيقيا بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، نظرا إلى إجادته التدوين الموسيقي ومواصلة تعليمه وثقافته الموسيقية، مما جعله مجددا موسيقيا استعمل المنهج العلمي في معالجة بعض المشكلات مثل طول أوتار آلة العود، وأنه كان الأجرأ في اقتحام صيغ تجريبية ومغامرة في التلحين. كان القصبجي أو قصب كما اعتاد أصدقائه وفنانو هذا الزمن مناداته، سابقا لعصره ومطورا، ولديه فلسفة في أعماله تعتمد بصورة رئيسة على الحفاظ على الطابع الشرقي للموسيقى مع تطويره بتضافره مع أساليب الموسيقى الغربية بشكل كان غير مسبوق في هذا العصر، لكن مع الحفاظ على أصالة اللحن الشرقي، وعد هذا حينها ثورة فنية بجميع المقاييس في وقت كان السائد في الغناء الشرقي الأنماط التقليدية مثل الموشح والدور والطقطقة والموال.

وفق رؤية عبد الرحمن الطويل الباحث في التراث الشرقي، القصبتشي هو الملحن الأكثر تأثيراً في تطوير الموسيقى العربية في القرن العشرين، ويتمثل هذا في جانبين: الأول تثبيت مذهب التعبيرية في الموسيقى العربية بأن يعبر اللحن عن معنى الكلام والشعور ولا يكون غايته التطريف فقط مثل ما كان شائعاً. التعبيرية كان لها بدايات سابقة عند سيد درويش، بخاصة في تجاربه المسرحية، لكن القصبتشي هو من أرسى دعائمها في الغناء العربي. الأمر الثاني هو أن القصبتشي عمل على تطوير شكل المونولوج، وهو لحن لا يرتبط ببداية ونهاية موسيقية ثابتة، إنما يسير تبعا لما يراه الملحن أو كما يتطلب الكلام، بعكس الطقطوقة التي لابد أن تنتهي كل مقاطعها الموسيقية بالأسلوب نفسه. دعم القصبتشي أركان المونولوج الذي أصبح هو القالب الغالب على المرحلة اللاحقة بصورة عامة. ويضيف الطويل: القصبتشي كان أستاذا لأم كلثوم وتعلمت منه كثيرا منذ بداياتها، دربها على تقنيات الغناء والأداء، وهو أول من كول لها فرقة موسيقية من أمهر العازفين عام 1927. وفي وقت بدأت فيه أم كلثوم الغناء كان على القمة منيرة المهدية وفتحية أحمد، ولحن لهم القصبتشي قبل أم كلثوم، لكن ألحانه لأم كلثوم نقلتها للقمة وجعلتها تزيح الجميع وتتربع على العرش منفردة. وفي الوقت نفسه كان له دور كبير في نجاح كثير من المطربات غيرها، على رأسهن إسمهان، إذ يعتبر مؤثرا رئيسا في تجربتها القصيرة، وليلى مراد التي لحن لها كثيرا من الأغنيات التي حققت نجاحا طاغيا، ومن أشهرها

لم يقتصر تطوير القصبجي على الموسيقى الشرقية فقط، إنما امتد إلى أحد أهم آلاتها وهو العود، الذي كان واحداً من أكثر من عزفوا عليه ببراعة. فالعود كآلة موسيقية شهد كثيراً من التطورات، واختلف شكله وحجمه وأوتاره عبر الزمن، لكنه دائماً كان حاضراً عنصراً رئيساً في الموسيقى الشرقية بكل تطوراتها. يوضح الموسيقي والباحث في فن العود المصري الدكتور طارق عبد الله، تعد فترة العشرينيات عصراً ذهبياً لعزف العود المنفرد، حتى أن كثيراً من العوادين قدموا تسجيلات لعزفهم المنفرد على اسطوانات، من بينهم القصبجي الذي بدأ في تقديم التسجيلات المنفردة عام 1921 بتقديم 3 اسطوانات لشركة أوديون الشهيرة آنذاك، تعد ثورة في عالم عزف العود. واستمر القصبجي في تقديم هذه التسجيلات حتى الثلاثينيات، لكن بمعدل أقل، وقد يكون السبب انشغاله بالتلحين، بخاصة أن هذه الفترة شهدت بداية نجاحه مع أم كلثوم مع بداية انطلاقها. كان للقصبجي اهتمام كبير بالعود ذاته، وقد عرف عنه سعيه إلى تطوير العود باعتباره من أهم الآلات الموسيقية الشرقية. كان القصبجي يرى أن للعود إمكانات أكبر يجب العمل على استغلالها، وهو ما قام به بالفعل، فعمل على تصميم مقاييس جديدة وأحجام مختلفة بهدف أن يكون صوت العود أكثر قوة، واستخدم لذلك قواعد حسابية ونظريات هندسية في تحديد طول الوتر وتجويف القصعة. في بدايات القرن العشرين كان الشائع هو العود السداسي الأوتار، على الرغم أنه في عصور سابقة كان العود ذو 7 أوتار معروفاً ومستخدماً، فإنه توارى في هذه الفترة بصورة كبيرة. فعمل القصبجي على إحياء هذا العود، وأضاف وتراً سابعاً وأصلح من الأعواد، وأضاف إليها بطريقة تساعد على أن ينتج منها مقامات إضافية إلى جانب المقامات التقليدية، وأوجد لأوتار العود تسويات، بعضها كان متعارفاً عليه وبعضها مستحدث ولا يزال مستخدماً حتى اليوم.

القصبجي وأم كلثوم. في كتابه محمد القصبجي حياته وأعماله يقول مؤلفه محمود كمال الذي كان صديقا للملحن الراحل إن القصبجي لم يكن يخشى على شيء إلا أم كلثوم وعوده. الطموح الكبير للقصبجي في التجديد الموسيقي كان يحتاج إلى صوت يحمل هذه التجارب الجديدة على عالم الموسيقى الشرقية، ومنذ أن سمع صوت أم كلثوم للمرة الأولى وهي فتاة صغيرة اقتحمت عالم الإنشاد الديني، شعر أن هذا هو الصوت الذي يبحث عنه، ولأعوام كان صوتها يحمل إبداعه الموسيقي ليدخلها عوالم فنية جديدة على المستمع العربي آنذاك، وهي المونولوج بأغنية إن كنت سامح وانسى الأسية التي حققت اسطوانتها نجاحا وتوزيعا غير مسبوق حينها. فيذكر أنها وزعت بنحو 250,000 نسخة باعتبارها مثلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى الشرقية، وعلى مدى 20 عاما لحن لها عشرات الأغنيات تقدر بنحو 72 أغنية، باعتبار أن هناك عددا من الألحان المفقودة. ومن أشهر أعماله لأم كلثوم سهران لوحدي، مدام تحب بتنكر ليه، إن كنت أسامح، يا صباح الخير يا اللي معانا، رأى الحبيب. والأخيرة يعد بعض النقاد أن لحنها هو درة التاج في تعاون القصبجي وأم كلثوم.

على الرغم من النجاح الكبير للثنائية الفنية بين القصبجي وأم كلثوم، بخاصة مع كلمات أحمد رامي، فإنه مع حلول عام 1947 توقف القصبجي عن التلحين لأم كلثوم، التي اتجهت للاعتماد على ملحنين آخرين على رأسهم رياض الصنباطي. آثر حينها القصبجي أن يظل عازفا للعود خلف أم كلثوم في وقت كان في قمة عطائه وذروة تألقه ونضجه الفني، وتزخر تسجيلات حفلات أم كلثوم بكثير من المشاهد للقصبجي جالسا خلف الست مباشرة، وكأنه ظلها محتضنا عوده الذي يجدو بألحان ملحنين آخرين على مدى نحو 20 عاما حتى رحله. هذا المشهد مثل لغزا وشكل علامة استفهام كبرى حول الأسباب التي دفعت ملحنا عد على رأس المجددين في مجال الموسيقى العربية حينها وفي ذروة تألقه أن يرضى بالتواري إلى الظل وأن يتوقف عن التلحين ويصبح عازفا في فرقة أم كلثوم التي كان له فضل تأسيسها مع بداياتها في العشرينيات. من وجهة نظر عبد الرحمن الطويل لا نستطيع أن نجزم بالسبب القاطع وراء هذا الأمر، ففي النهاية كلها افتراضات، لكن في تصوري هناك أكثر من عامل تضافروا، من بينها فشل فيلم عايدة لأم كلثوم الذي كان يضم ألحانا للقصبجي وعلى رأسها أوبرا من اقتراحه. وتذكر بعض المصادر أنه بعدها لحن لها ألحانا لم تغنها، وفي فيلم فاطمة عام 1947 لحن لها 3 أغنيات، فقل اعتماد أم كلثوم على ألحان القصبجي لمصلحة ملحنين آخرين. ويبدو أن القصبجي أدرك هذا، لكنه كان عاشقا لأم كلثوم فآثر القرب منها والاحتفاظ بمقعد العازف في فرقتها، وثبت هذا صورة العازف في الأذهان وبقي في هذا القالب مع الزمن، وقل تعامل بقية المطربين معه ملحنا لم ينقطع بصورة كاملة عن التلحين، وله ألحان مع مطربات أخريات حتى منتصف الخمسينيات، بعدها قلت ألحانه للغاية وأصبحت معدودة. ويذكر أنه لحن أغنية لوردة في 60.

ويضيف الطويل: عامل آخر هو أن القصبتشي كان مزاجه أرستقراطيا في التلحين، فله اطلاع واسع على الموسيقى الغربية والأوبرا، فهو مفكر في ألحانه التي تتطلب مستمعا ذا خلفية فكرية وذائقة معينة. وما بين العشرينيات والأربعينيات حدثت تغيرات اجتماعية كثيرة في المجتمع المصري، فبزيادة أعداد المتعلمين والملتحقين بالمدارس والجامعات القادمين من فئات اجتماعية أقل، تغير شكل الطبقة الوسطى وأصبح لها مزاج موسيقي مختلف عن طابع القصبتشي. فكان رياض الصنباطي في هذه المرحلة أكثر قدرة على التعبير عن هذه النوعية من الجمهور. ويتابع: هناك افتراض آخر سبق طرحه في هذا السياق، وهو أن أم كلثوم بحلول نهاية الأربعينيات كانت بدأت في التقدم في العمر عن بداياتها، ووجدت أن ألحان القصبتشي وطابعه في التلحين أصبح مرهقا لصوتها بصورة كبيرة، بخاصة في الحفلات التي كانت تبدع فيها بارتجالات وتفاريد خاصة بها. وألحان القصبتشي كانت تحتاج إلى جهد كبير، فآثرت اللجوء إلى ملحنين آخرين أقل إجهادا لصوتها. كانت أغنية الأطلال من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي هي آخر بروبات قام القصبتشي بالمشاركة فيها مع فرقة أم كلثوم، إلا أن القدر لم يمهله لتقديمها في حفل أم كلثوم على المسرح، إذ رحل القصبتشي عام 1966 بعد مسيرة ممتدة في عالم الموسيقى الشرقية مرت بمراحل وعصور مختلفة اختلفت فيها ذائقات الناس من العشرينيات إلى الستينيات، لكنها كانت من أهم فترات تألق الفن والموسيقى الشرقية.

أبقت أم كلثوم على كرسي القصب جيف فرقتها فارغاً احتراماً له وتقديراً لمشوار طويل رافقها خلاله على مدى أكثر من 40 عاماً منذ بداية قدومها مع أسرتها للقاهرة مطلع العشرينيات وحتى رحيله. يرى بعض النقاد والمتخصصين أن القصبجي ظلم فنياً ولم ينل المكانة التي يستحقها، وأن ملحنين آخرين ربما كانوا أكثر حظاً في الحصول على التقدير الشعبي والرسمي على السواء. على الرغم الطفرة التي أحدثها القصبجي في عالم الموسيقى الشرقية التي سار على نهجها الملحنون الذين تتلمذوا على يديه وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش وغيرهم من أعلام التلحين في مصر في هذا العصر، الوسط النقدي والموسيقيون أجمعوا على أن القصبجي هو من الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى العربية وأنه على رأس المجددين، لكنه بالفعل ظلم في حياته ولم يلقى التكريم أو التقدير الكافي لمكانته، إذ كان يستحق أن يقدر من الجمهور والمؤسسات على السواء. لكن بعد رحيله فإن هناك إجماعاً من المتخصصين على إضافته للموسيقى الشرقية، وعلى أنه كان سابقاً لعصره بكثير، فهو بدأ الطريق الذي سار فيه كبار الملحنين حينها وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وغيرهم. القصبجي لم ينضب فنياً لكنه تراجع عن التلحين، وكان يمكن أن تستمر إبداعاته أعواماً، ومع كثير من الفنانين سواء الذين لحن لهم سابقاً أو لم يتعامل معهم كان يمكن أن يضيف كثيراً إلى المشروع الغنائي لفيروز بأسلوبه القائم على تطوير الموسيقى الشرقية وإلمامه بالموسيقى الغربية.

إلى جانب التلحين كان القصبتشي من أكثر من عزفوا على العود براعة، فقد كان الموسيقيون المصريون يطلقون أوصافا على أسلوب عازفي في العود منها الزخمتشي، وهو المتميز بقوة الضرب على العود، وهي صفة التصقت بالقصبتشي ولا يضاهيه فيها إلا سيد السويسي الذي تأثر به القصبتشي بصورة كبيرة، سواء على مستوى بناء الجمل اللحنية المرتجلة وتلاحقها أو في الزخارف اللحنية والإيقاعية. وقد عرف عن كليهما القدرة على إسماع صوت العود بقوة ووضوح. لم يكن القصبتشي زخمتشيا فحسب، لكنه امتلك قدرا كبيرا من التحكم والسيطرة على شدة ونوعية الأصوات الصادرة من عوده، أما بتغيير قوة الزخم وموضع الضرب، وإما بإطالة وتقصير الجزء المستخدم من الريشة، حتى إنه كان يظهر تباينا واضحا في قوة الضرب ليس فقط من جملة إلى أخرى، إنما أيضا بالتدرج من الضعف إلى القوة أو العكس على النغمة نفسها، وهو أمر لا يجده إلا العوادون المتمرسون. عندما رحل محمد القصبتشي في مارس عام 1966، كانت الموسيقى الشرقية قد تطورت بصورة كبيرة، وحدث لها كثير من التغييرات عن مرحلة بداية القرن العشرين. أرسى القصبتشي دعائمها وثبت أركانها، وانطلق من بعده جيل جديد على النهج نفسه، فقد قال عنه رياض الصنباطي: كلنا كنا القصبتشي، في إشارة إلى أنه كلما سار في طريق تبعه الموسيقيون.

كتب الشاعر أحمد رامي في رثاء القصبجي: يا صاحبي، إن كان فرقنا الزمان فلا انفصام، ما زلت في سمعي حنينا يستخف إلى الهيام. أصغي إلى ما أبدعت يمناك من حلو المقام، فأراك تنثر بيننا نغما كأنفاس المدام. وعلى رغم هذا التراث الفني الممتد، فإن إرث القصبج الفني لم تجرى أي محاولات لجمعه أو حفظه، سواء حصر الألحان التي لا يمكن تقديرها بدقة، التي تقدر بنحو 300 إلى 400 لحن. وقد حصر محمود كامل في كتابه عن القصبجي 360 لحنا. كذلك لا يعرف مصير أعواد القصبجي التي اقتناها وعدلها وعزف عليها، التي تمثل قيمة في عالم الموسيقى، وكانت يمكن أن تحفظ في جهة متخصصة بالموسيقى العربية.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه السلسلة من الآيات المباركة جاءت لتلفت أنظارنا إلى بعض الحقائق الكونية. فأول ما بدأت بالسماء، وهنا لابد من مقدمة وجيزة قبل الدخول في صلب الموضوع. حقيقة الإنسان هو الكائن اللي يمكن أن يتطلع في عجائب السماوات، لان طبعا احنا عندنا الموجودات، والتفت لي الى التقسيم، عندنا الموجودات نقسمها اقسام. اولا نقسم الموجودات الى قسم، الى جماد والى متحرك، ولا شك ان المتحرك افضل من الجماد. زين، جماد افرض مثل التراب، الصخر، الحجر، المتحرك مثل النبات، مثل الحيوان. زين، بعدين نجي نقسم المتحرك اللي هو افضل من الجماد الى قسمين. اكو عندنا نامي واكو متحرك. فقطعا المتحرك افضل من النامي. النامي يفرض مثل النبات اللي حركته بطيئة، والمتحرك حركة سريعة مثل الحيوان. نيجي الى المتحرك، المتحرك قسمين، اكو عندنا متحرك بالارادة ومتحرك بغير الارادة، وقطعا المتحرك بالارادة افضل من المتحرك بغير الارادة. متحرك بالارادة هو عبارة عن الحيوان، حيوان بكل اقسامه. بعدين المتحرك بالارادة قسمين، اكو متحرك بالارادة عاقل ومتحرك بالإرادة غير عاقل. بلا شك المتحرك بالإرادة العاقل هو أفضل القسمين. المتحرك بالإرادة العاقل أيضا نقسم إلى قسمين. لاحظ، نقسم متحرك بالإرادة عاقل إلى عالم، ومتحرك بالإرادة عاقل ولكنه جاهل. وما من شك أن العالم أفضل من الجاهل. طيب، من بعد المقدمة نلاحظ ان القرآن الكريم عندما يقول والسماء بنيناها بأيدٍ، لا شك ان افضل هالاقسام اللي موجودة بالوجود اللي هو الانسان واللي عنده علم، هذا هو اللي مؤهل عند تأهيل كافي لدراسة عظمة السماء. اولا الحيوان عندما يمشي، يمشي راسه بشكل افقي وبشكل عمودي، يعني لا ينظر الا الى مواضع قدمه، ينظر الى حاجاته، حاجاته كلها بالارض. الحيوان حاجاته اكل وشراب ومنام، حاجاته كلها مقتصرة على الارض. الانسان حاجاته مو بس مقصورة على الارض، على الارض وعلى السماء. ولذلك الان الانسان بدأ يتطلع الى السماوات. الان الانسان بدأ يتطلع الى غزو السماوات. يعني سابين لك ان السماوات شو المقصود فيه. فعلا الان الكواكب بدأوا يغزوها، والمعركة الان احتدمت، يعني فرغوا من غزوها مدنيا وبدأت المعركة بالاستعداد للغزو عسكريا الان. يعني العلم بدأ الان يأخذ طريقة الى الكواكب الاخرى. زين، الكواكب اللي يمكن الاستفادة منها. في مثل هالحالة الانسان هو اللي حاجاته ما تقف بالارض، يملك قابلية للتطلع الى السماء، يقدر ينظر يحني راسه بزاوية 90 درجة يعين رجليه، ويقدر يحني راسه الى الاعلى بزاوية 50 درجة يعين السماء، شوف شكو بالسماء، مرة يعينها بواسطة مجاهر ومرة يعينها لا مباشرة. ما من شك ان التطلع بالسماء اكو بيه متعة علمية روحية لدرجة ضخمة، لكن علما للي يتطلع ويفكر.
متأملي، يعني ما اكو واحد ينظر بدون فكر، واكو لا ينظر ويتفكر. تطلع الانسان الى عالم السماء راح يفتح عينه على افاق حتما راح تجره الى معرفة الله عز وجل، لانه لا تتصور اكو شيء يمكن ان يدل الانسان على الله عز وجل كما يدله عالم السماوات. اولا خلينا نعرف السماوات شنو هي. سماوات ترى الكون يعني كله سماوات، يعني احنا الان لما نجي للتعريف اللغوي يقول السماء ما يسمو على الرؤوس، اللي يصير على راسك هذا سماء، وهذا اللي يصير على راسك شنو يعني، انت الان على راسك قطعة من الفلك، بعد ساعة يتغير موقع راسك من الفلك، بعد ساعة لان الافلاك تتحرك والارض تتحرك، كل هذه تتحرك، افلاك بها حركة، كواكب بها حركة، والارض بها حركة، موقع رأسك من السماء بعد ساعة يتغير، بعد دقائق يتغير، زين؟ اذا كل الافلاك هي سماوات، كل شيء تتصوره هو سماوات، فلما يقول سماوات يعني المقصود بها هالمدارات الافلاك، هذه هي السماوات. القرآن الكريم يجي يقول والسماء يعني الكون، والسماء بنيناها بأيد، يعني بنينا الكون بأيد. هنا شوية قبل أن نعرف مضمون المقطع فنشوف شنو معنى الأيد أو الأيدي كما يقرأها البعض. الحقيقة القرآن الكريم احنا مضطرين أحيانا أن نصرف بعض ألفاظ عن ظواهرها إلى معنى مضموني. مثل ايش؟ يعني مثلا أنا لما أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، زين؟ وأقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني هالآيات اللي اكو بيها اسماء جوارح، اسماء اجزاء من جسم، لما يجيب لفظة ايد او يجيب لفظة وجه، زين؟ هل نحمل هذا اللفظ على ظاهره؟ يعني نقول ان الله عز وجل له جارحة يد الله يعني عنده ايد، نقول ان الله له وجه يعني كما تقول الآية ويبقى وجه ربك، لولا نضطر ان نوجهها زين للآية نأولها. لا طبعا نضطر ان نأولها. ليش؟ لانه اذا نحملها على ظاهرها تترتب عليها لوازم باطلة. شلون لوازم باطلة؟ يعني انا لما اثبت ان لله عز وجل رجل، اثبت ان لله يد، بطبيعة الحال راح اثبت ان جسم، لما اثبت ان جسم الجسم محدود، والجسم لما يصير محدود يصير محتاج للحيز اللي يحل به المكان، الجزء الايمن يصير غير الجزء الايسر، الجزء يصير مفتقر للجزء الاخر في تركيبه، يصبح محتاج، يصبح جسم، واذا صار جسم وصار محتاج ما صار رب، لا يصلح للألوهية. هسه اكو بعض ناس بيقول انا اؤمن بظاهر القرآن لكن ما اقول ان الله جسم. انا اؤمن بظاهر القرآن وما اقول الله جسم، على حكم المخرفين، لانه انت لما تقول 4+4 لازم تقول يساوي 8، ما يمكن 4+4 ونقول ظلت 4، ما يصير ظلت 4، ما زائد 4 صارت 8، لازم اذا تؤمن بالمقدمات تؤمن بالنتيجة، لما تؤمن ان لله اجزاء لازم تؤمن انه جسم، واذا امنت ان جسم امنت ان محدود، واذا امنت ان محدود ما صار اله. نبهلجين؟ فاحنا نضطر الى ان الاول بعض الايات ما نحملها على ظاهرها، لا بد من تأويلها، لان حملها على ظاهرها يستوجب اشياء قبيحة،
مثلا انا لما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مو معناه الله ترك الخلق خلقهم قالوا روحوا كيفكم سووا اللي تردوا، لا، الباري عز وجل وضع لهم اشياء تشريعية وهداهم، قال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. احنا وضعنا لاسباب الهداية لكن من جبره؟ بينما لما اجي اقرأ آية اخرى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ما اقدر احمل هالآية على ظاهرها اقول ان الله هو اللي كان يرمي وان النبي كان قاعد وشاكر، لا، لان هذه مخالفة للبديهة، الصدام بالبديهة، انا اعرف ان النبي لازم القوس فيها ولازم السهم وكان يرمي، اذا شنو معنى لازم اقولها للآية؟ ان الله شدد رميتك يعني وفقك اعطاك القوة اعطاك التسديد، ولكن الله رمى يعني اعانك بالتسديد بالتوجيه، اما هو رمى مباشرة لا، لانه هذا يستلزم الجبر، يستلزم سلب الفعل عن فاعله ونسبته لغير فاعله، هذا الصدام بالبديهة، تتأملي. فهذا اذا احنا ملزمين ان نأول بعض الايات. انا اتفكر المرحوم السيد رمضان الله رحمه السيد محسن الحكيم، فكان في سنة الحج لما اجى الى مكة جابوا له فد واحد في الحجاز بصير ما يرى يعتبره هو العالم، دخل على الامام طبعا زيارة مجاملة، قعد السيد رحمه الله قال له احنا ترى ما عندنا مشكلة يعني بين المسلمين، قال له كل ما في الامر، اكو اذا اكو مشكلة او سموها مشكلة، وكون انا مثلا اعتقد ان الامام او الخلافة مباشرة للامام علي، انت تعتقد ان هذا الخلفاء، نعم هاي نقطة الخلاف، وانت تكون مع احترامنا لك مصر على رأيك وانا مصر على رأيي وانا املك ادلة وانت تملك ادلة، هاي مو مشكلة، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. قال لا، في اختلافات هواية، قال منها، قال انتم تأولون القرآن، قال له زين يعني انت تريدنا ما نأول القرآن؟ قال له ايه؟ قال له زين، اذا بناء على قولك القرآن يقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، وحضرتك اعمى يعني انت قيامة مشرك، ها؟ شكرا. مضطر انا اقول اخر ارجوك، يعني مضطر اول الآية، مضطر اوجهها التوجيه، يعني طيب الله عز وجل وضعني قواعد، انا مو طالع عن قواعد السماء. يا اخي غريب، اكو بعض الناس عنده فلسفية وجمود على ظاهر الالفاظ عجيب غريب، يلزم ظاهر اللفظ ويجمد عليه، يقول لك انا الكيف مجهول والاستواء معلوم، ها، واحنا لنا ظاهر القرآن، لما اقرأ الرحمن على العرش استوى، يجي واحد يقول استوى يعني قعد، جلس على العرش واخذ العرش يئط من تحته، يعني يئط ما اعرف احنا بتعبيرنا العام نسميه يقول عيط، يعني زين الثقيل يقعد على افرض خشبه او على سرير يقوم يعط من تحته، زين. طيب انت لما تقول ان قعد على العرش والعرش محدود، زين العرش محدود وجلس على العرش، طيب يعني انه هو جسم والعرش جسم، زين، ومع ذلك انت تقول الكيف مجهول والاستواء معلوم، لا الكيف اصبح معلوم، ما هو اصلا كيف جلس، جلس وهو جسم ما في داخل الجسم. يا اخي لو تؤمن بالمقدمات لازم تؤمن بالنتيجة، فيصير يعني احنا هو المسألة مو مسألة تلاعب بالالفاظ، لا، القرآن اذا لما نقول على العرش استوى يعني تمكن، مضطر ان اول الاية بالتمكن وبالقدرة، كما انا اقرأ القرآن عربي نزل باللغة العربية، انا اقرأ قد استوى دشر على العراقي من غير قتل او دم مهراقي، استوى يعني تمكن، فالرحمن على العرش استوى يعني تمكن من العرش من دائرة الامر والنهي، اذا انا ملزم ان اول بعض الاساس، انت ما تأولها ومع ذلك تنسب لي الاشياء اللي انت تقول فيها. مثلا البخاري عندما يمر الى مسألة جهنم يقول جهنم تشتكي يوم القيامة من الفراغ، تصيح املاني تشتكي من الفراغ، ف
فيمد الله فيها رجله، فإذا مد رجله تمتلئ وتقول قطني قطني حشفي، يعني امتلأت. طيب أنا رأيي أنت عندك رواية أنا ما أريد أناقشك فيها، لكن أنت لما تروي هالرواية ليش أنت تذبح على قلبك تيجي تقول أن الشيعة يقولون بالتشييم؟ إحنا نقول بالتشييم. تفضل هاي كتبنا، أكو عندنا كتاب إحنا يقول بالتشييم، أتحدى هاي موجودة كتبنا أرانا. فدرائي ينسبوا إلى هشام، من كان هشام قبل أن يكون من أصحاب الإمام الصادق ينسبوا لرأي. طيب أرجوك يا أخي، هذا هشام هذه آراء بعد أن تلمذ على الإمام الصادق، هذه آراء موجودة. فأنت لما عندك رأي ليش نسبه إلى غيرك؟ إذا تشوف عيب تظل خليه عندك، ليش تذبه على غيرك؟ يعني مو الواقع لا. اللي يختضي أن تكون النظافة والأمانة التاريخية الإسلامية وأمانة القرآن كن تحمل الفرد المسلم على أن لا ينسب لرأي إلى مسلم ما لم يتأكد من صحة نسبة هذا الرأي. يعني أنا لما أريد أنسب رأي للإمام أبي حنيفة كن أنا متأكد من نسبة الرأي، لما أريد أنسب رأي للإمام مالك كن أنا متأكد من نسبة الرأي. ومتأكد منين؟ كن متأكد من عنده. يعني أنا ألفت نظرك لنقطة، مثلا فقه أبو حنيفة ترى الرجل ما كتب بإيده، الإمام أبو حنيفة ما كتب فقه بإيده، كتبه تلاميذه بواقع الأمر. فكثير من النظريات اللي تسند إليه هي محل تأمل. نعم أقدر أقول هذا رأي فقهاء الأحناف، إيه جاهز. يعني صحة النسبة لما أريد أنسب شيء الأمانة الإسلامية تقتضيني أن أضع الشيء بموضعه. لما أروي رواية عن أحد كون هالرواية أنا متأكد من نسبتها أو صحتها له. أعود إلى الموضوع. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء قلت لك تقصد الأفلاك، بنيناها بأيد يعني بنيناها بقوة، ولا شك أنها قوة لا حدود لها، لأن الذي يتأمل بالسماء يعلم قوة الخالق المبدع. كيف؟ يعني احنا الان المشكلة ما نقدر، ما عندنا قياسات ثابتة. العلم الان قدر يتوصل انه يوجد في الفضاء 30,000,000,000 مجموعة كوكبية. ايه؟ هذا اللي قدر يكتشفه. بس هالمجاميع الكوكبية ايش كثر تبعد عنا؟ مثلا اقرب نجم يبعد عنا 25,000,000,000 ميل. اقرب نجم. نجم مو كوكب، كوكب اللي يأخذ النور من غيره ينعكس عليه النور، النجم اللي يعني هو يتوهج في تفاعل في داخله مثل الشمس تسمى نجم ما تسمى كوكب، نبالي زين. فأقرب نجم مشع انه يبعد هالبعد. ما رأيك بالنجوم الهائلة هذه اللي الآن انكرت لك بالليلتين، قلت لك العام الماضي اكتشف كوكب يبعد عنا 10,000,000,000 سنة ضوئية. طيب الان العلم الواقع بوسائله يقف مندهش، وسر الاندهاش راح يجينا خلال الآية، راح يجينا سر الدهش شنو. بس انظر الى القوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، يعني هاللون من القوة اللي بنينا بها السماء شنو هي؟ الواقع هي قوة مزدوجة. هل أشرح لك إياها؟ القوة هذه تتألف من قوتين، قوة نسميها الجاذبة والقوة الثانية نسميها الطاردة عن المركز. القوة الجاذبة هي عبارة عن ما يشاهده الإنسان من انجذاب كل جسم إلى جسم بنسبته. أكو عندنا طبعا الجذب بنسبة معينة، أكو معادلات ثابتة ما نشغل فيها. بس انا اعرف بالبساطة بالبداهة ان لما اجيب لي جسم بالفضاء جذب الارض طبعا، وكلما يكون الجسم اقرب الى مركز الارض تكون

قلبك نبرك لنقطة. الآن مثلا الأرض مو كروية كاملة، الأرض الواقع خط الاستواء يكون أوشع، يعني القطر من خط الاستواء يكون أوشع من القطر من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي. ليش؟ الأرض مفلطحة. سببها شنو؟ سببها بدأ تكونها، العلماء يقولون بدأ تكونها أن القوة الطاردة عن المركز هي اللي فلطحتها. بس احنا ما نقول أن القوة الطاردة، لا، نقول الله خلقها على هذا الشكل. ليش خلقها؟ طبعا تترتب عليها مصالح، من أهم هذه المصالح أنا الآن ألفت نظرك توزع الماء على سطح الكرة الأرضية، لأن هذا الماء لولا وجود هالاختلاف بين القوتين، لأنه القطب الشمالي والقطب الجنوبي أقرب إلى مركز الأرض من أبعد نقطة موجودة على خط الاستواء. هذا راح يسبب، راح يسبب أن الماء كله يجي لوين؟ للقطبين. ليش؟ باعتبار قوة الجلب أكبر، مياه البحار تروح للقطبين. لكن هاي القوة الطاردة عن المركز، هاي السرعة، أنت الآن أوقف وفر روحك، شوف يديك تشعر كأنها تتقطع. هاي القوة الطاردة عن المركز، هاي نفسها هي اللي تخلي الماء ينجذب من القطبين ويتوزع أيضا على أبعاد الكرة. بتعادل هاتين القوتين وقفت الكواكب كلها. يعني ما بين أي كوكب وكوكب علاقتين، علاقة ناتجة من قوة الجذب وعلاقة ناتجة من القوة الطاردة عن المركز. زين؟ هاتان القوتان إن اللي يعبر عنه القرآن الكريم الآن يقول والسماء بنيناها بأيد. أنت تقرأ في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم رفع السماء بغير عمد ترونها، يعني بأعمدة غير منظورة غير مرئية. شنو هاي الأعمدة؟ طبعا القوى، قوى التجاذب وقوى التدافع، هذه أعمدة غير مرئية. الله عز وجل خلق هذا الكون بإيداع هذه الخواص في داخله. على أنك أنت الآن لو تلزم لك عالم فلكي، لو تلزم نيوتن مثلا أو تلزم إينشتاين تقول له تعال حدد لي ماهية الجاذبية شنو؟ ماهية القوة الطاردة عن المركز؟ ما أدري، يقول لك أنا اكتشفتها اكتشاف، أما شنو هي؟ ما أعرف. أوضح لك، يعني مثلا ليش مادة الكينين تقطع الملاريا مثلا؟ لما تسأل الطبيب يقول لك ما أدري أنا العمر اكتشفت هالمادة، إذا استعملها صاحب الملاريا راح يطيب، أما شنو العلة بها؟ ما أدري. العلة لما ترجع للحديث النبوي الشريف إن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، التعبير جعل يعني كون، هذا جعل تكويني، يعني الله عز وجل وضع خاصية للقضاء على هذا المرض. إذا خالق الكون هو وضع الخاصية. أنت لما تسأل إلى نيوتن شنو معنى الجاذبية يقولك ما أدري. فعلا لما يقولك أنا اكتشفت اكتشاف، أما ماهيتها شنو؟ ما أدري. هو هنا موضع الإبداع، موضع الإبداع أن الله عز وجل أودع فيها هذه القوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا اللي قلت لك شوية الآن العلم واقف أمامها حائر، أن الكون مو محدود، يتسع يوم على يوم. ألفت نظرك إلى نظرية في بدء تكون الكون، أكو نظرية يشرحها العلم يقول أن الكون كله كان ذرة واحدة، بتعبير آخر كتلة واحدة كان، ثم انفجر ولم يزل يتباعد، تتباعد منه أجزاء عن مركزه. يقول هالكواكب كلها مجموعة الموجودة بالفضاء كانت كتلة واحدة ثم انفجرت، هاي نظرية من النظريات، وتباعدت بالفضاء ولا يزال الكون يتسع يتسع يتسع، يعني مو واقف عند حد. يعني الآن بعض أجزاء نظرية إينشتاين وقفت لأنه ثبت أن الكون مو محدود، يعني أن مو محدود، لا بعد غير محدود، الآن ده يتسع يوم على يوم يأخذ اشتعاع. بعض العلماء المسلمين يستدل من هذه الآية الكريمة على صحة هذه النظرية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني ما تزال الأفلاك في اتساع، يعني أكبر من مدارككم، أنتم تصوروها إلى حد، وإلى الآن ما قدر العلم يثبت وين

0: خالق ما اكون. تتأمل التفاهة باجلى مظاهرها. اي تفاهة اكبر من هذه التفاهة؟ هذا اللون من التأمل بالكون يفتح عينيك على عظمة الخالق، يبين لك كيف ان الله عز وجل عظمته لا تنتهي عند حد، لا تقف عند حد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني يستدل بعض المتأخرين من العلماء المسلمين على أن الكون ليس بمستوجب ولا هو بمحدود، وأن العلم كلما تقدم في هذا المضمار فسيصل إلى باب مفتوح، يعني ما راح يقف عند حد معين، لا، لا يزال أمام مجال واسع للدراسة. انتقلت الآية الكريمة من بعد ما ذكرت بناء السماء، قالت والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نبه لي، المهد يطلق وإلى معنيين، مرة نقول مهاد يعني فراش، الفراش اللي يستقر الإنسان عليه هذا نسميه مهاد، ومرة نقول مهد. طبعا اكو فرق بين المهد والمهاد. المهد يتضمن حركة، حركة لطيفة. احنا نعرف ان المهد لما يخلون به الطفل يحركون حتى يستقر الطفل، زين. المهد اذا اكو به حركة. البعض يجيب هذه الآية بالضميمة الى آيات اخرى ليستدل منها على ان الكرة الارضية متحركة وتدور حول الشمس، لان ترى هاي نظرية ان الكرة الارضية متحركة وتدور حول الشمس ما اخذت صفة قطعية الا بسنة 1810، يعني بدء القرن التاسع عشر، والا قبل هذا كانت النظريات بين اخذ ورد، يعني ما ثبتوا هالمعنى الا لما وصلنا الى هالتاريخ اللي اتقبل لك. طيب قبل هذا ايش كانوا يعتقدون؟ قبل هذا كان بعضهم يعتقد ان الارض هي مركز الكون، لكن زين خليني نجي للاسلام. اللحظة ان الاسلام حل لها المشكلة قبل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين. شنو معنى مشارق؟ شنو معنى مغارب؟ شنو مشرقين؟ شنو مغربين؟ طبعا انا الان مثلا لما اكون بهالجانب المواجه للشمس من الكرة الارضية عندي مشرق وعندي مغرب، الاخر اللي يكون بالجهة المعاكسة عنده مشرق وعنده مغرب، انا تطلع علي الشمس من المشرق وتغرب عن المغرب. لكن انت تعدى الى البلدان الاخرى اللي تكون مثلا بجهة الغرب من عندي هم الها مشرق والها مغرب، البلاد اللي وراها إلها مشرق وإلها مغرب. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الكرة أرضية، ولذلك تتعدد المشارق، أن الأرض كروية، المشارق والمغارب تتعدد. كلما تجي إلى جزء من الأرض محدودة توصل إلى الجزء الثاني تواجه الشمس تكون جهة مشرق بالنسبة لك، المكان اللي تغرب به تكون جهة مغرب. إذن القرآن لما يقول رب المشارق والمغارب بطبيعة الحال واضح من النظرية ان الارض كروية. هاي مثلا آية. الآية الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم والارض بعد ذلك دحها. شلون يعني الارض بعد الدحو؟ شنو هو الدحو؟ هو الدحرجة. انت تقول الصبي يدحو الكرة، الان لما تشوف الصبي يقول الصبي يدحو الكرة، يدحوها شنو يعني دحرجها؟ الدحرجة بها حركتين، بها حركة تدور حول نفسها وبها حركة انتقالية تمشي على الارض، تدور حول نفسها وتمشي على الارض. الارض كذلك تدور حول نفسها، تألف الليل والنهار، زين، وتفتر ايضا حول الشمس، تتألف الفصول الاربعة ايضا تتألف من حركتين. لذلك عن سمي الامام علي داحي باب خيبر، يعني شنو دحاها بالفضاء، يعني دحرجها عندما ألبها دحرجها بالفضاء. اذا الآيات القرآنية متوافرة، القرآن الكريم في أكثر من آية وآية نص على حركة الأرض وأنها تدور حول نفسها وأنها كروية في أكثر من آية وآية. هذه الآية إحدى الآيات. لما يقول والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يا يعني انت الواقع ما تقدر تتامل كرويتها وانت بمكانك، لان لسعه مساحتها تتصور كانها مستويه، تتصورها مثل الفراش يعني مسطحه، لكن الواقع هي لا كرويه. هسه مثلا بعض فلكيين اليونانيين يقول الجسم الكروي هو اجمل وافضل الاجسام، يعني افضل الاشكال الهندسيه، ويستدل على ان جميع الجزيئات بالكون كرويه الشكل والارض تتبع القانون. انا ما قصدي من الناحيه الجماليه، لا قصدي ابين ان القران الكريم لما يقول والارض فرشناها شنو المقصود به. طبعا احنا لم الباري يذكرنا بنعمه عز وجل. الان لما الباري يقول لي الارض فرشناها، احنا نعرف الفراش الا من نفرشه، نفرش الفراش للاسباب الاتيه: اولا حتى ننام عليه، وحتى نجلس عليه نستقر عليه، زين، ونريح اجسامنا عليه. طيب هذه الارض فرشناها، هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه حتى يسعنا ان نرتب اثارنا عليه، لانه اذا صار جسم ما مستقيم لا يترتب البناء على الاصول، ولا تترتب مثلا بعض الالات اللي ننصبها على ظهر الكره. الباري عز وجل يريد ان يذكرنا بجميع هذه النعم، فيقول الارض اولا خليناها مستقر لكم، يعني بالرغم من حركه الارض العنيفه احنا اودعنا بالارض جاذبيه حتى تستقرون عليها، ومو بس تستقرون، بيها زرع، بيها ضرع لكم يتربى، بيها خيرات تاكلون منها، وبالنتيجه استقر مثل ما الفراش تنامون عليه ستنامون على هذه الارض. طبعا النوم الطويلة هذا اللي الانسان اذا اضطجع عليها، في الواقع هي كفات الارض، يعني احياء واموات. في واقع الامر ان هذه الارض هي امنا، هي فراشنا اللي نستقر عليه، وهي مكاننا الذي نجلس عليه، وهي مورد رزقنا اللي نأكل من عدها ومن عطائها، ولذلك اصبحت الارض مقدسة، ولذلك اصبح الدفاع عن الارض. بالمناسبة سألني واحد قال لي انت قبل يومين كنت تذكر بان قزمان قاتل، ولما قاتل قال انا مو مقاتل من اجل جنة ونار، انما انا مقاتل من اجل بساتيننا شعفاتنا. قال لي هذا طيب، مو الحديث يقول من مات دون شبر من ارضه مات شهيد؟ لا، دخل ألفت نظرك للجواب. اولا الجهاد عمل من الاعمال الشرعية، والاعمال الشرعية تفتقر الى النية، مثل الصلاة او مثل الغسل مثلا، الغسل عفوا، يعني مو توصلي، الغسل الشرعي. انا مثلا تغتسل غسل الجنابة، لو اجي بروحي بالشط واطلع بدون ان انوي ما تسقط عني الجنابة. ليش؟ مع العلم النية شو تغير؟ النية كل ما في الامر تحدد اتجاه العمل، والا انا سواء نويت او ما نويت انا طبيت بالماء وطلعت خلص لازم اظهر. لا، المساله اذا تحتاج الى نيه باعتبارها عمل عبادي، اجتهاد عمل عبادي يريد نيه، هاي وحده. بعدين من مات دون شبر من ارضه، يعني اذا انا قاعد على ارضي ويجي واحد ياخذها من عندي قاتلني عليها، مو انا طالع رايح لي البلد اقاتله، شفت؟ هذا طلع خارج المدينة وطالع لهناك الأحد للواقعة وطالع يقاتل هناك، مو داخل حتى ليس عنده اشتباه. زين، أعود للموضوع، أرجع الآن إلى الأرض. الأرض في واقع الأمر لما كانت المهد وكانت المنطلق وكانت المكان الذي نستقر عليه، لذلك احنا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية أولت الأرض عناية غاية بالدقة. يعني انت قد تستغرب الان لما تطلع على اراء فقهاء المسلمين في تقسيم الارض، يعني قد تستغرب ان لما اقول لك ان الاسلام في تقسيم للارض حتى احدث النظريات ما تقسم الارض مثل ما يقسمها الاسلام. تقريبا اقدر اقول لك معظم الاراضي ملكيتها مسلوبة، ملكيتها تعود للدولة، يعني اعتبرها ملكيتها عائدة للحاكم المسلم في الواقع، يعني الانسان يقدر يملك الانتفاع بها، وعلى ذلك ملكيتها تصير اشبه شيء ملكية ماء النهر. الان واحد لما يوقف على النيل او يوقف على دجلة ياخذ من عندها ماء بالسطل، ما طول يملك حاط الماء بالسطل يملك حق الاختصاص فيه، لكن اذا رجع تعود ملكيته عامه مشاعه. كذلك اغلب اقسام الارض هكذا. ليش؟ لان الارض وسيله الانتاج الاولى، مو بس وسيله الانتاج، منها نخلق، منها ناكل، مشاعرنا تنمو ويا ترابها، احنا نترعرع على ظهرها. اصبح الدفاع عنها دفاع عن اقدس المقدسه، الدفاع عنها في الواقع دفاع عن اقدس المقدسات. ولذلك اكو عندنا احكام ذات علاقه بالارض سمارده الشخصي فيها، الاسلام ناظر بها لهالجانب، ناظر بها الى مكانه الارض بالنفوس، شلون الارض ما تنسى. يعني انت الان لما تمر على واحد في يوم من الايام كان ماخذ منك شكم دينار شكم درهم تنساهم يرحم بعد، لكن اذا ماخذ منك قطعه ارض لا انت تنساها ولا ابنك ينساها، لان هذه فرد شاخص قائم كل ما تمر عليها تقول هذه ارضي. ولذلك ورد بالحديث من اغتصب شبرا من الارض طوق به من تخوم الارض الى عنان السماء. المفروض ان هذه التربة عزيزة، التربة في واقع الامر يعطيها الاسلام عناية، وهي الها مكانة في النفس، ترتبط ارتباط مباشر بالمشاعر. الله عز وجل يقول هاي الارض جعلناها كراشيكم فنعم الماهدون، خليناكم مرتاحين عليها على ظهرها مع قوة الدفع الموجودة بها ومع شدة حركتها جعلناها مهادا لكم ترتاحون عليه، والارض فرشناها فنعم الماهدون. ثم تعال لاحظ تعديل حركاتها، تتصور لولا ان حركات الارض معدلة كان الحياة تتعذر على سطح الكرة الارضية. يعني مثلا وجود القمر، القمر هدف من اهداف وجوده ان يعدل حركات الارض. كيف يعني لولا نسبة الجذب الموجودة بالقمر 1/6 مثلا، لولا هالنسبة كانت سرعة الارض اكثر. اذا صارت سرعة الارض اكثر راح يصير راح تكون برودتها اكثر، يعني قلة لبثها تحت الشمس تحت عرضها لاشعة الشمس مدة تكون اقصر. اذا صارت مدة اقصر ايش راح يصير؟ راح زرع ما يصير عليها، حياة ما تصير عليها، درجة حرارة معقولة ما تصير عليها، تتحول الى جليد. وبالعكس اذا تأخرت حركتها اكثر من ذلك راح تحترق في ايام قليل. اذا الباري عز وجل وضع كل شيء، ان كل شيء خلقناه بقدر. الغريب انه واحد يجي الى هالآية، يجي الى هالآية الرائعة ما يستدل منها الاستدلال ان الله عز وجل خلق كل شيء بموجب معادلات، لا، يقول خلقناه بقدر يعني بقضاء وقدر، قضيناه وقدرناه. هاي الآية اجنبية عن الموضوع، لان هاي مو يم جانب تشريعي، هاي يم جانب تكويني، ان كل شيء نعم والشيئية بالواقع وان كان تصدق على الامر المعنوي، لكن الشيئية تنصرف الى الامور المادية. على شيء لما ارجفول ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلقناه بمقدار ما بزيادة ما بنقيصة، موضوع في موضع عقد في مكانه، لان اذا صار البناء يصير بزيادة او يصير بنقيصة يختل نظام الكون كله. زين، بعد ذلك الواقع انا ذني هالفرعين ذكرتهم كمقدمة للفرع الثالث اللي جاي بالآية الكريمة. الآية تقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب احنا نعرف ان السماء والارض الله عز وجل وضعها لخدمة الانسان، الانسان هو الكائن المميز بالكون كله. طبعا ذني وضعها القرآن مقدمة، واجى بالاخير الى اللباب، اجى الى مركز الثقل الى الانسان. يعني الان الارض لمن مخلوقة؟ طبعا مخلوقة الانسان. ازرعها، اطلع من جوفها المعادن، امشي على ظهرها، اكل منها، اعيش عليها، وبالنتيجة انتهي اليها، اموت وادفن فيها. اذا هي لخدمتي حيا وميتا. السماء لخدمة الانسان ايضا، الكون كله لخدمة الانسان. اذا الانسان ثمرة الوجود، الانسان هو الكائن الذي من اجله خلق الله عز وجل الموجودات. شنعبر عنه خليفة الله في أرضه في الإنسان. الإنسان خليفة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني من يخلفني في إعمار الأرض. المفروض أن الإنسان يخلف الله في إعمار الأرض. طيب خليني الآن الآية تقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. شنو المقصود بهذا؟ بطبيعة الحال أنا ما أقدر أكلف لي فرد عالم يعيش قبل 500 سنة أو قبل 1000 سنة عندما كان يقرأ هالآية، ما أقدر أكلفه أن يفهم أن الزوجية هي بالمعنى الجنسي مثلا. أكلفه أن معنى الزوجية زين، يعني مثل ما أكو ذكر وأنثى بالبشر، أكو بالكائنات كلها ذكر وأنثى، الجماد، النبات، الحيوان، كل شيء خاضع إلى نظرية الزوجية العامة. أولا هالنظرية ما اكتشفت إلا حديثا، يعني اللي كانوا في أيام النبي ما كانوا يفهموها، ما يقدرون عليها ولا يعرفوها زين، لأنه الواقع القرآن من جملة كنوز القرآن المدخرة للبشرية. أنا الفتت نظرة قبل ليلتين قلت لك القرآن الكريم أكو بيه عجائب، كلما يتقدم الزمن يأخذ منها حاجته، وسيبقى القرآن إلى أن تقوم القيامة هو دين جديد ما استنفر طاقاته. مو أكو كتاب دي نظريات تخلص تستنفر إلى خلص يعني كل شيء نحطه بالرف، لا، القرآن الكريم كلما تقدمت البشرية لا تزال تجد فيه زادا لها، كلما تتقدم الدنيا تجد زادها بالقرآن. إذا لما يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، أنا ما أقدر أكلف هذا الصحابي اللي عاش أيام النبي أن يفهم أن الخشب بذكر وأنثى، أو يفهم أن التراب بذكر وأنثى، أو يفهم أن الماء بذكر وأنثى. فشلون النظرية مشروحة في مكانها شافيها العلماء، لكن أريد ألفت نظرك إلى نقطة واحدة بس. احنا نعرف ان قانون التزاوج عند الانسان ليش الله عز وجل اودع، نبهي الان قانون التزاوج ليش الباري عز وجل وضعه بصورة تكوينية عند الانسان، جعل ميلا غريزيا عند الرجل للمرأة وبالعكس، ليش؟ شنو السبب؟ السبب بطبيعة الحال حفظ النوع، يعني انا وانت اذا ما نتزوج وما يصير عندنا اطفال، يعني جيل واحد او جيلين البشر الموجود على سطح الكره الارضيه ينقرض وتصبح الارض خاليه ما في شيء. اذا كيف نضمن امتداد النوع؟ باي طريقه نقدر نخلي النوع مستمر؟ نقدر نخلي النوع مستمر طبعا بالتزاوج، عن طريق التزاوج وانجاب الاطفال زين. اذا الطفل ثمره الكون، الطفل الامداد او الامتداد الطبيعي للنوع الانساني حتى تبقى الكرة الارضية بيها النوع الانساني. ولذلك انا شفت بعض العلماء يستدل من هالمقطع، يستدل على منع استعمال وسائل تحديد النسل، يقول الله عز وجل انما شرع الزواج حتى النسل يكثر وحتى هالنوع لا ينقرض زين. احنا نجي نحدد للنسل معناه نجي نقف امام ارادة الله، او بتعبير اخر نجي نمنع النعمة التي أرادها الله للكرة الأرضية. لا يا سيدي أرجوكم الشكل، أولا الكرة الأرضية ما كانت دائما بها 4,000,000,000 نسمة، ومتوقع بعد إلى 10 سنين يضاعف العدد، ما كانت دائما، كان مثلا في مر جيل من الأجيال الكرة الأرضية عليها مثلا معدل جيل 100,000,000 نسمة، مر دور من الادوار الكره الارضيه بها 200,000,000. مع ذلك ما حد قال ان الحكمه التي ارادها الله للارض تعطلت، لا، هي مو بالزياده والنقيصه. واحنا نقدم الان مو قليلين حتى التخايل، لا مو قليلين، احنا الان 200,000,000 نسمه والحمد لله زين. اسرائيل يمكن 10 ملايين، وهل تشوفه كل شاهد مغنى دمغه الذبنه الى اسفل شافيه زين. هي المسألة مو مسألة عدد كبير احنا 200,000,000 نسمة، لا، ما له قيمة العدد، التحكيل بالكمية، مو قحط غثاء شايل الماي، نعم الغثاء مو قحط، لا، جيب لي نماذج ارقام. هي المسألة مو مسألة كم، مسألة كيف زين. الوحدة بعدين الاستدلال من هذا المقطع على تحديد النفس الابدا اجنبي تماما. انا اقول لان الحكمة من الزواج ان الله عز وجل اراد امتداد النوع، فاذا حددت النسل معناه راح اقف امام الله، ما راح اقف امام حكمة الله. انا عندي دخل، الله عز وجل اعطاني عقل وقال استعمل عقلك، عندي دخل بالشهر 4000 درهم، 4000 درهم في هالعصر يمكن تكفل لها حياة لأربعة مثلا بالكاد، يلا تربيهم تربية جيدة. انا اطلع لي 10 تمام، الله عز وجل بلا كلام، الله متكفل بالرزق، لكن متكفل بالرزق بالاسباب الطبيعية، ولذلك الله امرني بالاقتصاد، امرني بعدم الاسراف. يعني الان لما اجي اريد اقول القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا ولا تشرفوا، اجي اقول عجيب، يعني الله عندما نهاني عن الاسراف خاف اكل جايد والاكل يصير قليل ونهاني عن الاسراف، هل معنى ذلك ان رزق الله محدود بالارض؟ لا، مش يعني مسألة تنظيم، مو معنى رزق الله بالارض انا راح لما اسرف اقلل رزق الله، لا، لكن اكو تنظيم للبشر، البشر يكون يمشي بصورة منظمة، لا يمشي بصورة عفوية تافهة. اذا لما الباري ينظم الاقتصادي ما ينافي هذا ان الباري مبدع وخالق ورازق وكريم، ما ينافي كرم الله، لكن يريد يقول لي لا لا تضيع شيء في غير موضعه. كذلك انا الله انطاني عقل وتعبدني بان امشي بالعقل، العقل نبي داخلي والنبي عقل خارجي، شفت زين؟ اذا لما الباري عز وجل انطاني عقل وانا اعرف واردي 4000، هذي اطلع لي 12 واحد ما عنده ثوب يلبسه وكاتل الجوع واهده بالشوارع مصلبه خطارد وين رايح وجاي بالشكل هذي، والشكل الله قال لي سوي؟ لا، ما قال لي، بالعكس الله عز وجل لما وضع لي العقل ووضع لي القواعد وقال لي ضمن القواعد تقدر تنظم نسلك. اذا تحديد النسل ما يصطدم بالحكمة ابدا. نعم اكو عناوين ثانوية تتدخل، عن العام اشرت الى المعنى، سألني سائل واشرت له، اكو عناوين ثانوية تتدخل وحد، العناوين الثانوية مثل ايش؟ مثلا بلد بمسلمين وبكافرين، البلد لما يكون بكافرين الكافرين يقوم يزودون نسلهم اكثر حتى يزودون نسبة عدد السكان، اذا زودوا نسبة عدد السكان منهم ياخذون الاكثرية يتسلطون على المسلمين. نبه لي، هذا عنوان ثانوي يتدخل. هنا يصبح مو بس حرام تحديد النسل، لا، يصبح متعين ان نكثر النسل، لان المسألة تأخذ حكم اخر ما له علاقة بالموضوع، يدخل بها عنوان ثانوي. زين، ارجع الى صلب الموضوع. اذا الحكمة من خلق الزوجية بالنسبة للذكر والانثى بالنوع الانساني، الحكمة منها امتداد النوع، يعني حتى دائما الكرة الارضية اكو بها من يعمرها، دائما اكو بالدنيا الانسان والانسان يعمر الارض، الانسان والانسان يبدع وينتج، الانسان والانسان يفجر العلوم، حتى دائما الكرة الرصيد موجود بها. زين، هل معنى ذلك ان خلق الزوجية العامة عند الكائنات الاخرى موضوع لنفس الهدف او لا؟ شو اقرب لك المعنى، يعني مثلا الان احنا 4000 مليون على سطح الكرة الارضية، لما نشرب من الماء الان اكو بعض العلماء مخ لاعب يقول شنو راح يصير بالدنيا بعد يوم يومين، راح تصبح قطرة الماء اعز من الذهب، لان راح يجينا وقت ان الانسان يستهلك الماء الصالح للاستهلاك وما راح يبقى عندنا ماء شربة. زين، هل معنى خلق الزوجية بالماء هدف من اهدافه امداد النوع الانساني بالماء الصالح للاستعمال ما زال هناك انسان على سطح الكرة، كما ان الهدف من ايجاد الزوجية عند الانسان امداد الكرة الارضية بالنوع الانساني؟ هذا معنى الواقع يميل اليه بعض العلماء، الذي يقول ان هدف من اهداف الزوجية العامة ان الكرة الارضية بجميع ما فيها من حاجات للانسان سوف تبقى غنية الى ان يبعث الله الناس، والى ان يبعث الله عز وجل الخلق من قبورهم. يعني بتعبير اخر، هذا الخوف الموجود في نفوسنا ما الى موقع، ان الله عز وجل هو متكفل واضع الأسس في أمكنتك، بس احنا علينا ان نشغل افكارنا، ان نستعمل افكارنا، يعني ان نبدع، ان ننتج. وهي هاي النقطة مصيبتنا. المصيبة اننا نستهلك وندعي باننا مبدعون. يعني مع الاسف يعني هاي حقيقة مرة ما اشتهي اشير الها. يعني الان احنا عايشين عيال على غيرنا، يعني فرد ناس نستورد ما يجهزه لنا الغير، الغير يجهز لنا واحنا ناكل. الى الان تريد لك فد ابداع شويه عندنا، تتساءل وين هذاك الابداع اللي ملكنا به الدنيا لما جاءنا الاسلام؟ وين ذاك ابداعنا؟ يعني الان الكره الارضيه عقمت، المسلمين ما يطلع بيهم مثل ابن هيثم، ما يطلع بيهم مثل الكندي، ما يطلع بيهم مثل ابن سينا، الأرقام الرائعة اللي غيرت وجه التاريخ. نعم، وين الآن؟ ليش ما تعدنا هالإبداع؟ ليش الآن يوم من الأيام أوروبا كانت تتغذى بحضارتنا، الآن إحنا هالكم الكبير من المسلمين ننتظر نظرية تجي لنا تتدحرج من الشرق أو الغرب وإحنا نعيش عليها؟ ما طول عدنا فرد سلعة يأخذوها من عدنا ويعطونا شيء من بعض سلعنا. ليش؟ وين راح ابداعنا؟ وين راح انتاجنا؟ وين راح قابلياتنا اللي فجرها الاسلام؟ ذيك الطاقات اللي اجى الاسلام فجرها اين ذهبت؟ ماتت ببعدنا عن الاسلام. وانا اكد لك ما زلنا نبتعد عن الاسلام سوف يموت عندنا كل شيء، لان ثبتت ان بعض النعقات، بعض الزعقات اللي نزعقها كلها تافهة معلقة بالهواء ما إلها قيمة أبدا، ثبت أننا ما صرنا رقم إلا يوم حملنا الإسلام. استطعنا أن نخضع الدنيا لنا يوم حملنا زاد محمد على أيدينا. مو يقول أحد الأدباء: يا أيها النش يا غصنا تبرعم من أكبادنا وربيعا نبته عاطره، إنا نراك الغد المرجو نطلعه صبحا إذا ما ظلام الخطب يعتكر. لا تخدعن بألفاظ مزوقة كذوبة، ليش في أخلافها درر؟ كحالم لم ينل في يقظة وطرا فيستجيب له في نومه الوطر. صبوك في ألف شكل من قوالبهم حتى كأنك للتزييف مختبر، وأشرعوك سلاحا لا تجذ به إلا يداك وجسرا فوقه عبر. ألست من وهب الكون الشروق فما تنمى لغير سماه الأنجم الزهر؟ للعقل الروح جامع والأفكار جامعة والعدل مجتمع ينمو ويزدهر. مشى ربيعك سمحا في غوادقه يفيض بالبشر حتى يبسم الحجر. واليوم تهدي الى تشريعنا فكرا يا واهب التمر لا تحتاجه هجر. متى افتقرنا وقد اغنى موائدنا محمد واهتدى من وحينا البشر؟ الواقع احنا يوم حملنا رسالة الله على ايدينا ملأنا الكون بالطاقات، فجرنا طاقات، لكن لما بعدنا عن رسالة الله أكد لك سنموت وسننتهي إلى موت لا حدود له. على أي حال القرآن يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هنا طبعا سؤال صريح وواضح يمكن نسأل بعض الناس، نقول له أن الفترة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وآله بالجاهلية فترة كانت غاية بالجهل. منو كان يتصور ان الكون كله خاضع لقانون الزوجية العامة؟ تقدر تطرح حلك السؤال على بعض الشباب اللي يقول ان القرآن جاء به محمد من نفسه، تقول له: من نيل لمحمد هالعبقرية؟ محمد عاش محيطة، الانسان ابن المحيط، يعني انا معلوماتي اللي اخذها منين اخذها؟ اخذها من المحيط. يعني انا لما اعيش افرض بالجزيرة غير اللي يعيش باوروبا، اللي يعيش باوروبا يمكن ياخذ معلوماته من محيطه من اوروبا، اللي يعيش بمختبر غير اللي يعيش بين معاطن الابل. اللي يعيش بمختبر يعيش بين نظريات علمية، اللي يعيش بين معاطن الإبل ما يعرف غير الإبل. زين نجي نقول له أن النبي عاش بمكة بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية معلومة معلومات شنو هي؟ من أين جاء بهذه المعلومات؟ هذه ونظائرها اللي موجودة بالقرآن. والله أنا أدهش يعني عندما أشوف بعض الروايات أدهش غاية الدهشة. زين يجي أعرابي في اليوم بيد زوجته يجرجر بيها جايبها للنبي صلى الله عليه وآله. قال له يا رسول الله، قال بلى. قال له هاي زوجتي خانتني. شلون خانتك؟ قال له تفضل شوفوا أنا شكلي أنا رجل أسود، فشكلي تقريبا أسمر شديد السمرة داكن. هاي جايبة ولد أحمر أبيض، منين؟ من جابتها؟ هذا ابن زنا. قال النبي اجلس. جلس. قال له هل لك إبل؟ قال بلى. قال له عندي إبل. قال له هل ضربت الكحول بالإناث؟ قال بلى. قال له هل ولدت فصيلا لا يشبه أباه ولا أمه؟ قال له كثير. أكو فصائل طلعت لا يشبه أبوه ولا يشبه أمه. قال له منين جاهز؟ قال له أنا ما أدري. قال له نزع به عرق من واحد من أقاربه من القديم، نزع به عرق وراثة. يعني عبر عن قانون مندل. زين لما النبي يقول له نزع به عرق ضرب به قانون وراثة، استغرب ان الكتاب المسلمين يجون يعزون قانون الوراثة الى مندل بس ما يعزو الى النبي.
1: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال اذا ثاروا ستدرون من به. اذا قيل ان الحرب نادت تبسموا كانهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما اضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والاعصار حين تمازجا، وهم رجه الارض التي ليس تنتهي. اذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
1: عراق ميديا.
2: عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

مستمعين الأكارم، أصدقاء المعرفة، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عراق بيديا من فضاء إذاعة راديو تايم سكوير وعبر منصاتها الاجتماعية. نطل عليكم اليوم من جديد لنفتح معا موسوعة الروح والوطن. أهلا بكم في برنامجكم عراق بيديا، حيث تتجسد التفاصيل وتروى الحكايات التي تشبهنا.

مستمعين، اليوم نحط الرحال عند محطة جديدة طبعا نحمل فيها العهد ذاته، هو أن نوثق التاريخ بعيون الحاضر. هذه الحلقة أقدمها لكم بكل ود، أنا محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويخرجها المبدع المخرج عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق فيديو سنتكلم عن تمثلات الحيوان أو الحيوانات بصورة عامة ورموز الحيوانات عند الآلهة، يعني تمثلات الحيوان في الآلهة، كيف تجسدت الآلهة القديمة في بلاد الرافدين بأشكال حيوانية. طبعا نعرف أنه الآلهة بصورة عامة تتجسد بتماثيل بشرية، لكن هناك أيضا تمثلات حيوانية لهذه الآلهة. سنحاول أن نستعرض بعض أهم الآلهة، وإن سمح لنا الوقت والسيد المشرف أن السيد المخرج عفوا أن نلقي الضوء بشيء من المقارنة مع بلاد وادي النيل وربما أيضا على الحضارة الكنعانية. طبعا الحيوان في بلاد الرافدين لم يكن يعني فقط موضوعا زغرفيا هامشيا على الأختام الأسطوانية أو على المسلات أو على الجدران أو على النقوش الفنية. الحيوان في بلاد الرافدين كان عنصرا أساسيا في الميثولوجيا الرافدينية، يعني في المنظومة الدينية وحتى السياسية والفكرية بصورة عامة منذ عصر الوركاء. يعني احنا هاي العصور نقسمها، عصر الوركاء هو تقريبا العصر الذي اكتشفت فيه الكتابة، يعني هو تمثلاته بدأت مع الكتابة طبعا بالنقش، يعني من 2000 أو 3200 قبل الميلاد حتى العصر البابلي المتأخر. كثير من الأعمال التي وصلت إلينا من بلاد الرافدين تكشف الأختام الإسطوانية بصورة دقيقة، يعني أو هذه الأختام الإسطوانية كشفت بصورة دقيقة تمثلات هذا الحيوان. طبعا الأختام الإسطوانية هي أول الأعمال الفنية، وإلا هناك المسلات، هناك الرسوم على المعابد، هناك أيضا الأدب الديني الذي مثله يعني نسق، نسميه نسق ثابت لتمثلات الحيوان أو الحيوانات بصورة عامة في الآلهة الرافدينية. طبعا الآلهة الرافدينية هي لا تتحول إلى حيوانات، بل هي تصاحب بها وترمز بها، يعني يرمز لكل إله بحيوان معين وتنقل من خلال هذه التمثلات. يعني هذا عكس الشيء الموجود بالحضارة المصرية. الحضارة المصرية أنه نلاحظ أنه كل إله يتجسد برأس حيواني وجسم بشري، كذلك الأمر بالنسبة للنموذج الكنعاني. الكنعاني أنا يعني أوردت الكنعاني كمثال للحضارة السورية القديمة التي رافقت الحضارة الرافدينية والحضارة المصرية. النموذج الكنعاني يستخدم الحيوان كصفة نعتية ملازمة للإله، يعني صفة يوصف بها هذا الإله. طبعا سأحاول الآن يعني في هذه الحلقة أن أتتبع أشكال الحضور الحيواني في الفنون العراقية القديمة، يعني في كما قلنا في المسلات، في المعابد، في الأدب الديني، في الأختام الإسطوانية وحتى الكتابات القصيرة. ونحاول أيضا يعني أن نعقد مقارنة تحليلية مع مصر ومع الحضارة الكنعانية السورية القديمة. طبعا السورية القديمة تتمثل في يعني ما أنتجته أوغاريت، الحضارة الأوغاريت اللي هي تمثل الحضارة الكنعانية، وهي طبعا وإن كانت مستمدة من بلاد الرافدين لكن لها أيضا حضور مستقل عن بلاد الرافدين.

في بلاد الرافدين هناك حضور للحيوان بالفن وفي الفكر. يعني أول أشكال الحضور هو في الأختام الأسطوانية كما نوهنا. طبعا الأختام الأسطوانية منذ الألف الرابع يعني من 3500 قبل الميلاد كان الحيوان هو أكثر المواضيع حضورا في الأختام الأسطوانية، لأنه طبعا كما قلنا يمثل عن تجسيد معين لإله معين. فهذه الأختام صورت لنا مثلا مجموعة من الصراعات، مثلا الصراع بين الإنسان وأسد، أو صراع بين الإنسان وثور، أو مثلا مواكب حيوانات تحرس بوابات المعابد. هذه مشاهد لم تكن يعني اعتباطية أو جمالية فنية فقط، هذه كانت تعبر عن صراع الإنسان ضد النظام الكوني، ضد الفوضى بصورة عامة، وهو الذي تجلى لاحقا. هسه احنا جاي نتكلم عن الصورة، يعني الصورة الحيوانية التي تجسد الآلهة. هذا الصراع تجسد لاحقا في الملاحم الكبرى التي أنشئت أو أنتجت في بلاد الرافدين. هناك أيضا يعني شكل آخر من أشكال حضور الحيوان يحضر في العمارة الدينية والملكية. يعني مثلا اللاماسو، هذا الحيوان أو الحيوان المركب اللي هو حاليا ما شاء الله يعني منتشر بين الأوساط الثقافية، فنسميها أصبح شائعا. يعني قبل 10 سنوات ما حد يعرف شنو اللاماسو، هسه اللاماسو معروف أنه الثور المجنح. هناك بعض الكثير من المباني سميت، كثير من المؤسسات، كثير من المنظمات، كثير من التجمعات سميت بهذا الاسم اللي هو الروح الحامية. أنا أعتقد يعني إحنا سوينا حلقة سابقة عن اللاماسو اللي هو الحيوان المركب. عموما أبرز تجليات هذا الحيوان المركب كما قلنا اللي هو اللاماسو، هو طبعا حيوان هجين، هو هجين بجسد ثور أو أسد مجنح ورأس إنسان. هذا هو أبرز ما يتجلى في العمارة الدينية والملكية. طبعا كان يوضع عند بوابات القصور الآشورية كما قلنا، هو يوضع كحارس، حارس روحي. هاي قضية الحراسة، الحراسة الروحية، إنه كل مدينة لها روح حامية، كل إنسان له روح حامية تحميه، كل بلد له روح حامية. هذه الأرواح تتجلى قديما في المعتقدات، تتجلى بالآلهة، يعني يعتقدون أنه كل إله يحمي مدينة. لذلك نشوف أنه في الصراعات القديمة السياسية لما مدينة تهجم على أخرى أو دولة تهجم على أخرى، أول ما يسرق أو ينهب تمثال الإله، باعتقاد القوم أنذاك أنه الإله هو الذي يحمي المدينة. فإذا ما سرق، إذا ما سرق هذا الإله أو ما نهب هذا الإله أو ما حمل هذا الإله من المدينة، أصبحت المدينة بدون حامي. يعني هذه وجهة نظر الأقوام القديمة على ذلك الوقت. المهم تجليات الثور المجنح لاماسو أو لاماشتو، طبعا هو مؤنث ومذكر، يعني تجلياته تظهر واضحة في العمارة الدينية، لأنه باعتباره هو حيوان مركب يمثل روح أو يمثل الله الحامية. هذه الهيئة أول ما ظهرت، طبعا في بالمناسبة هي ظهرت في إبلة في سوريا، وإن كانت هي تابعة لبلاد الرافدين، ثم تكرست بعد ذلك رمزا للسلطة الآشورية في عهد تجلات بلازر الثاني. الثور المجنح كتمثل حيواني للروح الحامية أو للآلهة كما قلنا توضع عند بوابات المدن، وكانت تجمع بين قوة الثور وذكاء الإنسان وحدة نظر الطائر، باعتبار هو مجنح وله جسم ثور أو جسم أسد ورأس إنسان. يعني هو يجمع بين الحكمة والذكاء، حكمة الذكاء عفوا، وبين القوة وبين حدة النظر. وهذه طبعا التماثيل التي وضعت هي كانت قد استوعبت أكثر من تمثل حيواني في جسد واحد، وهذا الجسد كما قلنا هو مثل الروح الحامية أو مثل أحد الآلهة التي صورت بأنها من الآلهة الحارسة. طبعا هذا التمثيل الأول، احنا جاي نتكلم عن تمثلات الحيوان في الآلهة العراقية القديمة ونحاول نقارنها مع مصر. فهذا كان ربما أوضح تمثل أو أوضح تجسد
تجسد في الشكل المركب اللي هو اللاماسو الذي مثل قوة الثور وذكاء الإنسان وحدة نظر الطائر.

هناك تجسد آخر للحيوان في مظاهر الآلهة أو في شخصيات الآلهة العراقية القديمة، يعني الشكل الحيواني أو التمظهر الحيواني للآلهة. احنا جاي نتكلم عن يعني تجسد الآلهة في العمران السومري والبابلي والآشوري. تكلمنا عن لاماس، والآن نتكلم عن بوابة عشتار. طبعا بوابة عشتار هي نموذج توثيقي جامع لمجموعة من الحيوانات التي جسدت الآلهة. طبعا بوابة عشتار أقامها نبوخذ نصر الثاني، اللي هو حكم من تقريبا من 604 إلى 562 قبل الميلاد. بوابة عشتار هي أوضح شاهد بصري نسميه متكامل على ترميز الحيوان أو رمزية الحيوان في بلاد الراقدين. نلاحظ أنه واجهات بوابة عشتار زينت بتماثيل تنين، تنين هذا أيضا حيوان مركب، طبعا حيوان خرافي، اللي هم يسمونه بالبابلي مش خوشو، اللي هو حيوان مركب، وهو رمز للإله مردوخ. مردوخ طبعا كبير الآلهة البابلية، كبير الآلهة البابلية، وله 50 اسم مردوخ. هناك أيضا تمثلات للثيران، طبعا الثور هو رمز الإله أدد، اللي هو إله العواصف أو إله حدد. وأيضا هناك طريق الموكبي اللي هو لحد الآن يعني مكسو بالقير، هذا الطريق الموكبي يؤدي إلى المدينة، هذا مكسو بأسود. الأسود هي رمزية للإلهة عشتار أو إلهة إننا. طبعا عشتار أو إننا كانت لها رمزيتان، الأولى هي رمزية الحب والحرب. أما رمزية الحرب فهي قد تمثلت بالحيوان الأسد، طبعا هذا هو وظيفته، كان الحراسة، يعتقدون أنه الحراسة ضد الأعداء المتقدمين. وهذا الأمر أنه مسألة الحراسة مكتوب على البوابة نفسها، يعني بوابة عشتار مكتوب عشتار تقهر عدوها، عشتار تقهر عدوها. طبعا رمزية عشتار كما قلنا هو الأسد، باعتبار الأسد هو الحيوان الذي يصد الأعداء. هذا المجمع الأثري اللي هو خنسميه يعني مسمينا المجمع الأثري هي بوابة عشتار، كما قلنا هو يلخص باختصار الحيوانات التي تمثلت في الآلهة والتي كانت وظيفتها حماية وصد الأعداء. يعني تقريبا هي يعني فقط بوابة عشتار احتوت على تمثلات حيوانية لثلاثة آلهة: مردوخ الإله الأكبر إله البابليين اللي هو تمثل بالتنين مش خوشو، احنا مرينا عليه مرة اللي قلنا صورته موجودة بظهر 25,000 العملة العراقية، ورمزية الثور للإله أدد إله العواصف، ورمزية الأسد التي تمثل عشتار بصفتها الحربية، هي عندها حرب وحب لكن بصفتها الحربية تمثلت بالحيوان الأسد، وكلها يعني رسمت وبنيت على بوابة عشتار في مدينة بابل.

ربما يكون حيوان الأسد طبعا هو الأكثر تمثلا للإلهة إيننا عشتار اللي هي كما قلنا هي إلهة الحب والحب. طبعا هذا اقتران هو منطقي لأنه الأسد يمثل شراسة حيوان وازدواج طبيعة مع الآلهة. في بعض النصوص السومرية نقرأ في نص مثلا نص اسمه إيننا يعني أو ترانيم إيننا عفوا ترانيم إيننا السومرية توصف الإلهة إيننا اللي قلنا هي إلهة الحب والحرب توصف بأنها الأسد الكاسر الذي لا يرام جانبه في المعركة. هذا وصف للإلهة إيننا في النصوص المسمارية. هذه الصورة أيضا تتكرر أو هذا الوصف يتكرر لكن بشكل من أشكال الفن أو الرسومات. يعني مثلا تظهر الإلهة عشتار طبعا هذه لوحة بارزة جدا ومعروفة جدا أن تظهر الإلهة عشتار إيننا تظهر وهي واقفة على ظهر أسدين متقابلين وممسكة بلجاميهما. وهذا هذا المشهد كما قلنا هو مشهد متكرر ويعني وارد جدا في الأعمال الفنية ويرمز بشكل أساسي إلى سيطرتها على القوة البدائية العنيفة لأن باعتبار أنه الأسد يمثل القوة البدائية يعني غير

هذه الصورة. طبعا هي حتى البوابة سميت بوابة عشتاو لأن فيها كثير من التمثيل للأسد المقترن بالإلهة إيننا، إلهة الحب والحرب. اقتران آخر بين مردوخ والتنين، مردوخ إله البابلين، تنين المشخوش اللي قلنا هذا أيضا صورته في أو على جدران بوابة عشتاو. في الأسطورة أو في الملحمة المعروفة التي تسمى إينومو إيليش، يعني إينومو حينما، إيليش علا حينما في العلا، اللي تسمى ملحمة الخليقة البابلية. هذه الملحمة مؤلفة طبعا من 7 ألواح. باختصار الملحمة هي مثلا هناك تمثل الإلهة تيامات التي تجهز الجيش من الوحوش البحرية وتنانين لتواجه الآلهة الأخرى. طبعا تيامات تمثل

الإله تمثل آلهة الشر، في حين مردوخ يمثل آلهة الخير. طبعا في هذه القصة باختصار أنه مردوخ يقوم بمبارزة أمام تيامات إلهة الشر، ويشق بطنها ويصنع يعني أو يخلق نصفي من جثتها، يخلق منها السماء ويخلق الأرض. هذا يعني هذه الصورة الأدبية، خلينا نسميها هذه الصورة الأدبية، تمثل انتصار المردوخ، مثلت بهيئة حيوانية أشير إليها بالتنين اللي هو المشخوشو. طبعا بعض الأحيان يشار إلى الرفش، وهذا الرفش هو حيوان برمائي عراقي أصيل. يعني أنا يمر علي كثير هذا الحيوان، أنه غير معروف في البيئات الأخرى غير العراقية، يعني خصوصا من قرأ أو من أعاد قراءة النصوص المسمارية من الأجانب لم يكن يعرف ما هو الرفش إلا بالاستعانة من الباحثين العراقي. المهم التنين المشخوشو اللي هو تجسد حيواني للإله مردوخ كبير الآلهة سيد الآلهة البابلية، هو كما قلنا هو مخلوق مركب من جسد أفعواني وأرجل نسر وحراشف طبعا عنده، ويمثل إلى قوة مردوخ غير المنتظمة. يعني شنو؟ يعني أنه كثير من الآلهة أو كل الآلهة تقريبا مثلت بحيوان معروف، ما عدا مردوخ هو الذي مثل بحيوان غير معروف، ومثل بحيوان مركب. التركيبة جاءت كل أنواع الحيوانات، يعني فيه جزء مائي وفي جزء هوائي وفي جزء ترابي وفي جزء طبيعي، وهذا يدل على أنه غير ممكن تصوره بحيوان معين. قد يتساءل أحدهم، هل مردوخ كبير الآلهة يمثل الإله الواحد الأوحد عند البابليين؟ أنا من جانبي يعني أعتقد بهذا الأمر، وإن وصل إلينا بصورة أخرى، لكن لا أقارنه أو لا أطابقه تحديدا مع يعني مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو يمثل الإله الواحد في نظرهم، وهي من ملامح التوحيد. هذا كتاب كتبه السيد نعيم الحصونة، من ملامح التوحيد في الحضارة العراقية القديمة. عموما هذا الحيوان المركب المشخوشو التنين، طبعا أهل البصرة القدماء إذا يذكرون وياي المركز الثقافي المقابل لمحكمة بالعشار، كان أكو مركز ثقافي تابع للجامعة، إذا يذكرون أهل البصرة القدماء أكو كان تنين ضخم، تمثال لتنين ضخم فوق هذه البناية. هذا التنين هو مردوخ. طبعا من 2003 مع دخول الاحتلال الأمريكي للعراق هدم هذا الرمز، باعتبار أن هناك عندنا أسد بابل في شارع الوطن، وفي العشار مقابل المحكمة كان أكو تمثال كبير جدا للإله مردوخ على شكل تنين، وهو التجسد الحيواني أو التمثل الحيواني للإله مردوخ إله البابليين.

من الآلهة الكبار الأخرى التي عبدت في بلاد الرافدين وعبدت على نطاق واسع خصوصا في المناطق الشمالية من بلاد الرافدين هو الإله أدد ويسمى بإشكر. طبعا هذا التمثل الحيواني لهذا الإله هو الثور. طبعا هو كان يمثل العاصفة والمطر، تعرف يعني احنا تكلمنا بأكثر من موضع، قلنا

صورة الإنسان عادي أنه يعني الخوذة مالته أو القبعة أو التاج، أنه التاج يكون مقرن. إذا كان مقرن فهذه صورة إله، وإذا كان يعني مفلطح هذه صورة إنسان من بلاد الرافدين. في التمثل، في التمثل الحيواني للإله أدد، كان التاج مقرن بقرني ثور. طبعا كما قلنا هذا الاقتران بين إله العاصفة أدد والثور وليس يعني حقيقة ليس حكرا على بلاد الرافدين. أيضا مثلا الحيثيين في تركيا، أقوام الحيثية القديمة معاصرة أيضا للأقوام الآشورية والأقوام البابلية طبعا، أيضا الحيثيين كانوا لهم رمزية الثور في الإله تشوب، والكنعانيين في سوريا كانوا يسمى هدد أو بعل طبعا، وهذا يشير إلى رمزية مشتركة في الشرق الأدنى القديم تربط بين قوة الثور الجسدية وبين قوة العاصفة من حيث الصوت ومن حيث التأثير في الناس.

أما الإله إنكي أو يسمى أيا طبعا إنكي بالسومري وأيا بالأكدي أو بالبابلي، وهذا طبعا هو كان إله الحكمة والإله الذي دائما ما يساعد ودائما ما يغيث الناس. حتى أنا أرى يعني هذا رأيي شخصي، أرى أنه هو المقصود منه بالإله يغوث الوارد في القرآن الكريم، هذا إله الحكمة وإله المياه العذبة. تمثيل الحيواني لهذا الإله اقترن بمخلوق يسمى السهر ماشو أو سهر ماشو. شنو هذا السهر ماشو؟ يمثل إله إنكي الذي كان يعبد في مدينة أريدو في جنوب بلاد الرافدين. الجزء الأمامي هو ماعز والجزء الخلفي سمكة. هذه الرمزية المشتركة تمثل رمزية لحقلي سلطته، الأرض الخصبة التي يرعى فيها الماعز. طبعا هو مو الماعز، كان يعني الماعز اللي نعرفه هو الوعل، الحيوان الجبلي ماعز الجبال، يعني يمثل الأرض الخصبة. والمياه الجوفية يقطنها في مسكنه الآبسه وتمثل رمزية السمكة، يعني هو نص سمكة ونص ماعز. هذا رمز الإله إنكي أو أيا. طبعا هذا ما كان يعني اختياره من قبل يعني المفكر العراقي القديم أو المفكر السومري القديم، لم يكن اعتباطيا، كان لكل إله كما قلنا وظيفة كونية جسدت في صورة حيوان. هذا الحيوان إما يكون حيوان يعني مكتمل أو يكون حيوان مركب كما قلنا في اللاماسو أو في المشخاشو. وحتى بالنسبة للإله نينورتا، نينورتا إخواني هذا كان نينورتا أو نينجرسو، هو يمثل الإله إله الحرب والزراعة وأبطال الربيع. نينورتا، نينورتا أحد آلهة بلاد الرافدين. هذا ارتبط برمزية حيوان أو طائر يسمى طائر الأنزو. الأنزو هسه يقول هسه حواد يقول هسه الدكتور عادل جاي يجيب لنا هاي الأسماء، هذه كلها أسماء من أدب العراق القديم، يعني والعتب حقيقة العتب على وزارة الثقافة وعلى الوزارات المتعاقبة وزارة الآثار إنها لم تروج لأدب العراق القديم، وإلا كان عرفنا هاي المسميات بشكل طبيعي، يعني مثل ما إنه هسه إحنا نعرف إنه توت عنخ آمون، نعرف راع ونعرف رعمسيس، وهي شغلات يعني من الحضارة المصرية، لكن ما نعرف للأسف، وعلى مستوى المثقفين ها على مستوى المثقفين ما نعرف رمزيات الأدب العراقي أو الأدب السومري والرافدي القديم. عموما الأنزو، الأنزو هو طائر هجين، رأسه رأس أسد وجسد أو يجسد عفوا بجسد نسر عملاق، وقادر على نفث النار والماء في الوقت نفسه. شوف قد الصورة هاي أدبية حلوة، وش قد ميتافيزيقية، أو خلينا نسميها هسا لا واحد يدي يصورها من إخوان المهتمين بقطاع السينما وبالأنيميشن. أعيد هذا الوصف، وصف طائر الأنزو المرتبط بنينورتا، هو هجين، طائر هجين برأس إنسان وجسد نسر عملاق، قادر على نفث الماء والنار في وقت واحد. ويرد في أسطورة طائر الأنزو أنه يسرق لوح المصائر، لوح المصائر المصير المقدر من معبد الإله النيل في في في ملحمة تسمى ملحمة لوغال. وهذه الملحمة يعني بعد أن يسرق طائر الأنزو يلاحقه نينورتا طبعا، وفيها تفاصيل أخرى أنه يهزمه بالصواعق. المهم أنه هذا الطائر هو أحد تمثلات إله الحرب نينورتا أو نينجرسو. أيضا للكلب، أجلكم الله، للكلب حضور في تمثلات آلهة بلاد الرافدين. الإلهة غولا، إلهة غولا أو تعرف بنينكر آك، هذه إلهة الطب والشفاء. هذه الإلهة الرافدينية القديمة غولا كان يرمز لها بالكلب، وهذا الرمز تقريبا ثابت ثابت في كل تصوراته، بل بعض الأحيان يرمز لها بكلب وصورة يعني امرأة، يعني تمثل نسوي أو أنثوي مع صورة الكلب، وأحيانا تظهر بأنها جالسة على عرش وتسند ظهرها إلى كلب.
طيب شنو شنو شنو الفلسفة من اقتران إلهة الطب والشفاء بحيوان الكلب؟ هذا الاقتران مو اعتباطي كما قلنا، لأن الرافدين يعني الرافدينين بلاد الرافدين، سكان بلاد الرافدين لاحظوا أن لعق الكلاب لجروحها يسرع من الشفاء، فهذه تحولت الإلهة أو تحول الكلب إلى رمز للشفاء، بعد أن لاحظ الرافدينيون أن لعق الكلاب للجروح يسرع من الشفاء، فجعلوها إلهة برمزيتها إلهة للشفاء. طبعا عثر على كثير من التصاوير ومن المنحوتات التي تمثل هذا الكلب الذي يمثل الشفاء أو إله الشفاء في مدينة إيسن، في مواقع نمرود، كثير من التماثيل الفخارية التي تمثل أو مثلت تمثال الكلب، يعني كلاب صغيرة كانت تقدم إلى المرضى وتقدم إلى الأماكن التي في يتواجد فيها الأطباء طلبا للشفاء. طبعا هذه هي طبعا فالسلوك خلنا نسميه ميثولوجي أو سلوك أسطوري، اعتقادا منهم بأنه الكلب هو يمثل الشفاء لما يؤديه من لعق لجرحه ثم تسريع شفاء الجرح. هذا كان انعكس على ذهنية العراقي القديم فجعله رمز ديني ومؤسسي دائم للشفاء والطب بصورة عامة. وأنا أعتقد أنه يعني تقريبا معظم الحيوانات عند إصابتها تقوم بلعق الجرح أو لعق الإصابة لتسريع الشفاء، يعني بشكل إرادي أو بشكل غير إرادي، ربما حتى الإنسان. يعني هسه احنا واحد إذا يحترق رأسه يخلي إيده أو صبعة إذا يحترق رأسه يخلي في يعني بحلقة على مود يعني يبرد هذا الحرق أو ل يعني محاولة للشفاء بطريقة إرادية أو لا إرادية. عموما الكلب هو من الآلهة أو من التصاوير أو من التمثلات التي تمثلت بأحد الآلهة، وهو الإلهة غولا في بلاد الرافدين، إلهة الطب والشفاء. أما الإله تموز أو دموزي، طبعا هذا إله معروف أو من الآلهة التي ارتبطت بالإلهة عشتار باعتباره هو الإله الراعي وقرين إيننا قرين عشتار. هذا الإله تموز أو دموزي ارتبط بالقطعان، بقطعان الغنم، هو إله الرعي أو إله الربيع. وقطعان الغنم والنعاج توفر بشكل عام الوفرة من الحليب والصوف، وكان لها يعني عماد الاقتصاد الرعوي في بلاد الرافدين. في نص أسطوري يسمى حلم دموزي أو حلم تموز، يظهر غزال إلى جانب غنم، والغزال طبعا رمز لخفة الحركة وخفة حركة الإله، وهو يحاول الإفلات من شياطين العالم السفلي بحسب النص الأسطوري الذي يرد. طبعا يعني دموزي رمز إليه أو تم تمثيله بالخروف لما يعطيه من وفرة في بلاد الرافدين في اعتقادهم، ورمز إليه أيضا بالغزال لخفة الحركة. وهذه الرمزية كما قلنا يعني ليست اعتباطية، وإنما جاءت باعتقادهم أن لكل شيء في الوجود مسبب، سواء كان مسبب ثانوي أو مسبب رئيسي. طبعا المسبب الرئيسي هو الإله الأكبر أو الإله الأوحد، والمسببات الأخرى هي الآلهة الصغار أو الآلهة الثانوية. يعني حتى احنا مثلا عندنا بالإسلام، أنا لا أريد أن يعني أطابق 100% بين الديانة الرافدينية والديانة السماوية التوحيدية. مثلا احنا عندنا بالإسلام الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، لكن هناك بعض الملائكة قد أوكلت لها أمور معينة، مثلا الملاك عزرائيل أوكل إليه الموت، مثلا الملاك الفلاني أوكل إليه الرزق، الملاك الفلاني أوكل إليه المطر، ملاك فلاني أوكل إليه الريح، وهكذا. سربما أنه صورة الآلهة الصغار هو تمثيل للملائكة، يعني أو هو يعني خلينا نسميها صورة نسخة من الملائكة في الديانة التوحيدية. على أي حال لا أريد أن أسحب الموضوع إلى جانب ديني، لو أود أن أبقى في الجانب التاريخي، أقول هناك كثير من الآلهة
رمزت إليها بحيوانات، ولكل حيوان صفة خاصة تمثلت بإله معين. هذه الآلهة يعني باجتماعها هي التي أدارت وهي التي نظمت الكون على اختلاف مستوياته.

طبعا أنا أشرت في بداية الحلقة، قلت بأن إذا ما أسعفنا الوقت سنقوم بإجراء مقارنة أو مقابلة بين تمثلات الحيوان عند العراقيين القدماء في آلهتهم وبين المصريين. الفارق الجوهري طبعا بما يتبقى لدي من وقت، أقول الفارق الجوهري بين بلاد الرافدين وبين مصر هو في درجة الاندماج، يعني بين الإله والحيوان. مثلا شنو أقصد به؟ في مصر أو في العراق قلنا بأنه الحيوان هو صورة تعبيرية للإله، أما في مصر لا، الحيوان يتجسد بالإله. فكل الآلهة المصرية كان لها رأس حيوان وجسد إنسان، أو جسد حيوان كامل يعبد بذاته. فيعني على سبيل المثال الإله حورس، حورس يصور بأنه هو رأس صقر، والصقر مو رمزية، لا هو شكل لهذا الإله. مثل الإله أنوبيس عند المصريين يرمز له بابن آوى أو بكلب بري. طبعا هذا أنوبيس هو إله التحنيط وهو مرشد الموتى في العالم الآخر. مثلا الإله سخمت، سخمت هاي كان رأس لبوة، لبوة طبعا هي إلهة الحرب. احنا عندنا بالإلهة الحرب أسد، هم عندهم لبوة. مثلا إله سوبك وهذا الإله التماسيح يعبد بشكل تمساح، يعني ما إلى تجسيد بشري، ما إلى تمثال، ما إلى صنم بشري، له فقط صورة حيوان أو هيئة حيوان اللي هو التمساح، هذا سوبك. حتحور هي البقرة عند المصريين. مثلا تحت طبعا تحت يدخل في أسماء الأعلام، تحتمس مثلا، تحت هو طائر أبو منجل أو قرد البابون، هذا صورته الأساسية، ليس له تمثل بشري. هذا تحت كان إله الحكمة وإله الكتابة عند المصريين. طبعا لا يسعفني الوقت أنه أنا أعرج على السوريين، يعني أقصد الحضارة الكنعانية والأوغاريتية، وأقول كما يعني نوهت بأن تمثل الحيواني في بلاد الرافدين هو رمزية فقط، أما في مصر القديمة لا، وكان الحيوان يمثل صورة الإله نفسه، يعني ماكو صنم، ماكو تمثال، وإنما صورته هي صورة حيوانية واقعية ومباشرة.

0: الوقت لا يسمح بإكمال الحديث والمقارنة مع التمثلات الحيوانية في الحضارة الكنعانية، وفي الحقيقة هو الحضارة الكنعانية بالنسبة للعراق هي امتداد للحضارة العراقية. يعني أغلب الآلهة التي عبدت في سوريا القديمة إنما هي انتقلت من بلاد الراهبدين. يعني مثلا هدد هو أدد، بعل هو بيل، وبعل إحنا نحد لا نستخدم كلمة بعل بمعنى السيد طبعا، وهي بيل. مثلا عنات أو عثتروت، عثتروت هي عشتار. ما عدا عندهم مثلا إله في إله البحر هو اليم، إله يم، ويم هي كلمة عربية. الحضارة الكنعانية الأوغاريتية السورية، في أوغاري طبعا هي التي ابتكرت الأبجدية مو المقطعية، هي الأبجدية بالألف وأربعمائة، هي ابتكرت الأبجدية، اقتبست كثير كثير كثير من الرموز الحضارية من أو من المعالم الحضارية من بلاد الرافدين، لكن بصبغة قد تكون قريبة للعربية التي نعرفها الآن. مثلا هناك الإله إيل يمثل بعجل. لا أريد أن أطيل المقارنة، وإنما أقول يعني بإيجاز بأن التمثلات الحيوان في بلاد الراهبدين الحيوان كان يمثل رمزا، يعني هناك أكو تجسيد بشري، أكو تمثال بشري ورمزية حيوانية لكل إله بحسب الوظيفة التي عبد على أساسها. أما في مصر لا، ماكو تجسيد بشري مطلق، هي إما يكون صورة، إما يكون تجسيد حيواني أو حيوان مركب في مصر. أما في كنعان فكثير من الرموز التي وردت في الحضارة الكنعانية الأوغاريتية السورية القديمة كما قلنا هي مستمدة من بلاد الرافدين. والمقارنة بين هذه النماذج الحضارية الثلاثة يعني يطول الوقت بها. أحيل من يود أن يطلع على هذه الأمور أن يطلع على مثلا قصة الإينومو إليش حينما في العلا هي ملحمة الخليقة، وهناك قصة تسمى بدورة بعل بالنسبة للحضارة الأوغاريتية. طبعا لا أنسى ملحمة جلجامش النسخة البابلية، يعني مو النسخة السومرية، النسخة البابلية أيضا يرد فيها تمثلات الحيوان في الآلهة أو تجسد الحيوان في الآلهة بصورته. طبعا بالنسبة للمصريين للحضارة المصرية أكو نصوص تسمى نصوص الأهرامات أو نصوص الأهرام، هي مرتبطة بعبادة الآلهة، وأيضا نصوص حلم دموزي وأسطورة نزول إيننا إلى العالم السفلي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراقبيديا، في هذا البرنامج التاريخي الذي دائما ما نقلب فيه صفحات من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث، ونركز على الحضارة العراقية، الحضارة الرافدينية القديمة. هذا البرنامج يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ورافقني بإخلاص ومودة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين عبد الباقي والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذلك المعرفة والتأريخ.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

حوارات عراقية لمنع انخراط الفصائل في صراع واشنطن وطهران، وادفع واخرج تحذيرات من تحويل التسوية إلى تجارة وإفلات من العقاب في قضية الفساد، وكيف قوضت الحرب إنجاز العراق النفطي واكتفائه الذاتي ودفعته لاستيراد البنزين، وعن كواليس المباحثات الأمنية المغلقة بين العراق والسعودية. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي وعن ملف حصر السلاح والمباحثات التي تقودها لجنة الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل لإقناع الأطراف التي إلى الآن ترفض تسليم سلاحها، ويبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، حيث كشفت تقارير صحفية عربية عن أن اللجنة الثلاثية التي شكلها الإطار التنسيقي لم تحقق اختراقا ملموسا حتى الآن على صعيد حسم ملف السلاح سلاح الفصائل الرافضة لتسليم عتادها للحكومة العراقية بالتزامن مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي. تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ذكر أنه بعد بدء العد التنازلي لمهلة 30 من أيلول، وهو الموعد المحدد للانسحاب النهائي الأمريكي، لم تحقق اللجنة الشيعية الثلاثية اختراقا ملموسا لحسم الملف وسط أزمة مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين الإطار التنسيقي وقوى من المقاومة بشأن ما يعرف بيوم السيادة. أيضا وطبقا لآخر موقف للفصائل المسلحة الذي يعتبر أو الذي عبرت عنه حركة النجبة، كذلك التصريحات التي أطلقها كل من رئيس الوزراء السابق نور المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العمري، فإنه لا موعد نهائي أو محسوم لعملية تسليم أو حصر السلاح أو نزعه أو تجميد السلاح الموجود خارج إطار الدولة. وسبق لقوى مسلحة أعلنت رفضها تسليم مخزونها في مقدمتها كتاب حزب الله والنجباء، مؤكدة أنها لن تلتزم بأي موعد لتسليم السلاح كون سلاحا عقائديا وليس محصورا بالحدود الوطنية. وأعلن رئيس مجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي تمسك الحركة بحقها في عدم المساس بما سماها قدسية سلاح المقاومة في مواجهة المخاطر والتهديدات الإقليمية على حد وصفه. أيضا أوضح الأسدي في تدوينة له على منصة إكس أنه أنهى زيارة إلى أقطاب العملية السياسية في الإطار التنسيقي، مؤكدا لهم موقف الحركة بخصوص أهمية الحفاظ على وجود الحشد الشعبي بوصفه هيئة وطنية لا يمكن المساس بها، وكذلك ضرورة الحفاظ على المقاومة وقدسية سلاحها في ضوء ما تشهده البلاد والمنطقة من مخاطر وتهديدات واقعية وخطيرة. من جانبها أيضا ترى الحكومة العراقية وعلى لسان ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أنه لا توجد قوة في العالم ولا ظروف إقليمية قادرة على كسر دولة يلتف شعبها حولها ومؤسساتها بجميع مكوناتها وأطيافها. وحذر أيضا النعمان في إحاطة له مما أسماه طوفان تهويل تقوده منصات ممولة برؤوس أموال مشبوهة لتسويق الخوف واستغلال عاطفة العراقيين بالتزامن مع اقتراب موعد 30 أيلول. وأضاف النعمان أن المؤسسة العسكرية والأمنية التي وقفت في أحلك الظروف وأقساها وقدمت أغلى الدماء لحماية هذه الأرض تعي تماما حجم التحديات وتعمل في الميدان على مدار الساعة بعيدا عن صخب المزايدات، وبينة أن أيضا المرحلة المقبلة تتطلب حكمة وثبات وتكاتف. وحول مسألة حصر السلاح وما تريده الفصائل المسلحة طبق المواعيد المعلنة لتسليمها، يقول أو تقول تقارير أيضا أن الكتل السياسية التي تطلق في الغالب تصريحات غير موزونة لا تعطي الرؤية الحقيقية لما تفكر به في الغرف المظلمة، إذ أن جميع أو الجميع يعرف أن الخيارات بالنسبة لهم محدودة وقد تفقدهم هذه المكاسب والمغانم وجهة السلطة في أي لحظة من اللحظات. أيضا الجميع متفق على أن موضوع حصر السلاح يجب أن ينتهي، لأن الموضوع لم يعد يتعلق بإرادة داخلية فقط وإنما بإرادة خارجية، وهي مقايضة بين البقاء في السلطة أو الذهاب نحو المجهول، حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في تقريرها. أيضا تضيف بعض السياسيين يخرجون بكلام أمام جمهورهم لغرض التغطية فقط مع محاولة تقديم نوع من المحاباة إلى هذه الفصائل، في حين هو واقع فرض ليس على العراق فقط وإنما على سوريا ولبنان واليمن، بأنه لا يمكن أن يبقى السلاح خارج نطاق الدولة، ولا يمكن اعتبار وجود جماعات مسلحة تسيطر على قرار الحرب والسلم. وأيضا الجميع الآن لم يعد يملك الكثير من الخيارات على هذا الصعيد.
أيضا في هذا السياق تواصل اللجنة الثلاثية التي شكلها الإطار التنسيقي وتضم رئيس الوزراء رؤساء الوزراء السابقين محمد شاع السوداني ونور المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري إجراء مفاوضات مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم سلاحها. لكن تصريحات أدلى بها أخيرا كل من المالكي والعامري بحسب الصحيفة أثارت تساؤلات لدى القوى السياسية والشارع العراقي بشأن طبيعة المواعيد المتفق عليها لحصر السلاح بيد الدولة. فقد أكد المالكي في تصريحات له أن لا نزع السلاح للفصائل وإنما عملية تنظيم له دون أن يحدد مدة زمنية للقيام بذلك، وهو ما يعني حسب بعض المصادر ترحيل العملية إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي. أما العامري فذهب أبعد من ذلك حين أكد في خطاب له بقاء الفصائل المسلحة كاشفا عن أنها هي التي حمت النظام السياسي بعد تصديها لما أسماها فتنة تشرين، في إشارة إلى الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت عام 2019 والتي يعني وقع ضحيتها العشرات والمئات من المصابين.

0: وهنا يبدو أن هذه الحوارات واللي إلى الآن لا يوجد بها اختراق ملموس كما وصفت ما بين الإطار التنسيقي واللجنة الثلاثية المشكلة في لنا الإطار التنسيقي واللي تمثل وجهة نظر الحكومة مع فصائل المقاومة واللي لم تحقق اختراقا ملموسا بشأن ملف حصر السلاح واللي تهدف إلى تجنيب العراق الانخراط بالصراع الإقليمي. هذا الصراع الإقليمي واللي قد يتوسع وبعد يعني العمليات العسكرية الأخيرة ما بين واشنطن وطهران واللي أدت إلى رد إيراني استهدف مصالح أمريكية في المنطقة، وبالتالي كانت سجلت بعض العمليات العسكرية ضد مصالح أمريكية في داخل العراق وفي أربيل تحديدا، وجهت بعض أصابع الاتهام لفصائل المقاومة، انطلقت هذه الطائرات المسيرة والصواريخ والعمليات العسكرية من داخل العراق، لأن الحرس الثوري أعلن عن مسؤوليته عن هذه الضربات. بالمقابل هذه الحوارات تحاول منع الفصائل الانخراط بشكل مباشر وعلني في هذا الصراع. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تقرير إعلامية عربية عن تحذيرات أوساط برلمانية وسياسية عراقية من خطورة دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساع نطاقها، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار الأمني والسياسي ويكرس إعادة البلاد إلى دائرة الصراع الإقليمي. وذكرت المصادر الصحفية أن هذه المخاوف تتزامن مع تصعيد أمني غير مسبوق عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 100 موقع عسكري وراداري ومنظومات دفاع جوي داخل إيران، فضلا عن استهداف ناقلتي نفط، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مواقع في عدة دول في المنطقة من بينها إقليم كردستان العراق. وأشار التقرير إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، مع تحديد 30 من أيلول الحالي موعدا للمضي في هذا المسار، مما يضع بغداد أمام اختبار أمني وسياسي معقد لفرض سيادتها ومنع استخدام أراضيها لتبادل الضربات. ونقلت وسائل إعلام عن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت قوله أن هناك اتصالات وحوارات مكثفة تجريها أطراف حكومية وسياسية لمنع انخراط الفصائل العراقية في المواجهة الإقليمية، مشددا على أن المصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد وعدم السماح بتكرار سيناريوهات جعل العراق ساحة للردود المتبادلة. كما نقل التقرير العربي الجديد عن السياسي مهدي عبد الكريم تحذيره من أن عودة الفصائل لاستهداف المصالح أو القواعد الأمريكية ستعني نقل الحرب عمليا إلى الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العودة إلى منطق الحرب بالوكالة ستكون كارثية وتضرب هيبة الدولة ومحاولاتها الجارية لمعالجة ملف السلاح وحصره بيد الأجهزة الرسمية.

وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن البنك المركزي العراقي الذي ينفي إفلاس البنوك، وهذا على خلفية قضية مصرف الطيف اللي أعلن إفلاسه أو هو تحت الحجر أو الوصاية بسبب عقوبات أو غيرها. إلى الآن بيان واضح رسمي من البنك المركزي العراقي يبين مصير هذا المصرف وأموال المودعين الليبي لم تصدر بشكل كامل سوى التصريحات اللي تفند الشائعات. بالمقابل يعني بهذا الصدد، البنك المركزي العراقي أكد أن فرض لجان إشراف أو وصايا على أي مصرف مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراء رقابيا احترازيا يستهدف ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين. طبعا المودعين اللي يرجع يطلبون فلوسهم وتعاملاتهم مع المصرف واللي متوقفة هي حاليا. المركز أوضح في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياته القانونية ودوره في حماية النظام المالي وضمان سلامة القطاع المصرفي، مؤكدا تطبيق المعايير المصرفية الدولية لضمان امتثال المصارف واستمرار تقديم الخدمات المالية دون المساس بحقوق العملاء. البنك أشار أيضا إلى أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركات ضمان الودائع التي تتولى تعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقا للقانون النافذ، وشدد على أن أموال المودعين محمية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات، وأنه يتابع إجراءات المصرف لضمان قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم دون تأخير. أكد المركز أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بمستويات سيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة وأيضا مواجهة الضغوط المحتملة. وحسب البيان تتجاوز نسبة الأصول السائلة التي يعني تتناسب مع الالتزامات قصيرة الأجل في المصارف في القطاع المصرفي بشكل عام تتجاوز 60%، وهي ما يعكس حجم السيولة المتاحة للمصارف مقارنة بالالتزامات المستحقة عليها في الأجل القصير. تشير أيضا أحدث بيانات البنك المركزي العراقي لأن حجم العملة المتداولة خارج المصارف تجاوز 101 تريليون دينار، أي ما يعادل تقريبا 78 مليار دولار، بما يعادل 91% أكثر من 91% من إجمالي العملة الصادرة. يعني الكتلة النقدية العراقية اللي تداول خارج المصارف هي أكثر من 91%، أقل يعني من 10% هي تتداول من الكتلة النقدية داخل المصارف. هذا ماذا يعكس وماذا يعني؟ يعني ضعف ثقة في النظام المصرفي العراقي، حيث أن هذه النسبة النقدية الكبيرة أو وارتفاعها اللي يتم تداولها خارج المصارف هي تعكس عدم الثقة. عدم الثقة نتيجة هذه يعني ما يصير، ما اللي صار ويا مصرف الطيف وصار ويا مصارف قبله وصار ويا قبله، وبالتالي الضمان الكامل لهذه الودائع لودائع العملاء وأيضا عملاء المصارف، ووجود نظام صارم يحاسب هذه المصارف على أن لا تقع بهذا المحظور ولا تصير هذه المشكلة غير موجود، بالتالي هذا ما يخلق عدم الثقة.

0: قضية الفساد في العراق وملف الفساد وصولة الفجر اللي حققت إنجاز وأثلجت قلوب العراقيين وبنشوف قضايا هذا الملف وما يحقق من إنجاز ينسب للحكومة الحالية بدأ يقوض أو يراد له بهذه الطريقة أو يعني وصل إلى مرحلة حرجة وخطرة وحساس، مرحلة ادفع واطلع ادفع واخرج او قضية المساومة، تعال انت رجع الفلوس اللي عليك وتعال اطلع ما عليك شيء. هذا الملف او هذه القضية صحيحة حقيقية لا جاي تصير او لا، واشاعات كثيرة يعني ايضا تصريحات وغياب الشفافية التصريحات حول هذا الموضوع ايضا يربك الرأي العام العراقي. بالمقابل بالقانون العراقي ماكو قضية، قضايا الفساد وسرقة المال العام وهدر المال العام ما تعوض بالتسديد، يعني المتهم يجي يسدد الفلوس اللي عليه أو المدان يجي يسدد الفلوس اللي عليه ويطلع ما عليه شيء بالقانون العراقي، وهذا ما نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتصريح سابق له بأنه ماكو هاي القضية بالعراق، وذولي راح يعني وإن يسدد الأموال العالية لكن راح يحاسب، بس قضية قانون العفو يشمل بقانون العفو أو ما يشمل، وهذا قضية أيضا يعني ممكن أن تقوض حقيقة هذا الإنجاز الكبير، وهذا تخوف في الشارع العراقي، هذا الإنجاز الكبير اللي يحسب للحكومة في هذه الفترة القصيرة 100 يوم من عمرها ومحاربة الفساد، وبالتالي يعني ممكن أن يكبر هذا الملف ويطيح برؤوس كبيرة، وبالتالي ممكن أن يكون ينقذ البلد من هذه الأزمة الاقتصادية اللي تحيط به. دبنا الفضل في هذا التقرير.
1: تشهد الأوساط القضائية والبرلمانية والسياسية في العراق نقاشا محموما بشأن تطبيق مفهوم التسوية المالية مع المتورطين في جرائم الفساد والاعتداء على المال العام، حيث يمتد هذا السجال بين وجهات نظر ترى في استرداد الأموال الأولوية القصوى لدعم خزينة الدولة، وأخرى تحذر بشدة من تحول هذه الآلية إلى وسيلة تمنح المتهمين بطاقة للإفلات من العقاب تحت قاعدة ادفع واخرج. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أنه لا يوجد أي أساس قانوني لما يسمى باتفاقات التسوية السياسية المجردة مع المتهمين بقضايا الفساد. وأكد الدكتور محمد السامرائي عضو ائتلاف الإعمار والتنمية أن أي تسوية تتعلق بجرائم الفساد يجب أن تضمن إعادة المال العام كاملاً وكشف شبكات الفساد ومعاقبة مرتكبي الجرائم، محذرا من تحويل التسوية إلى وسيلة تتيح للفاسد الإفلات من العقاب، كما شدد على أن المسؤولية الجزائية شخصية، فلا يمكن تحميل رئيس كتلة أو حزب مسؤولية جريمة ارتكبها أحد أعضائه لمجرد الانتماء التنظيمي إلا إذا ثبتت مشاركة الرئيس أو المسؤول في الجريمة أو علمه بها أو إسهامه فيها وفق الأدلة والإجراءات القانونية. وفي المقابل أكد أن أي شخص تثبت إدانته يجب أن يخضع للقانون. واعتبر القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري أنه بعد حديث رئيس الحكومة عن دعم مجمل القوى السياسية ومن بينها قوى الإطار التنسيقي في ملف مكافحة الفساد، أصبح من الواضح أن الحكومة تمتلك دعماً سياسياً معلناً وصريحاً لهذا الملف، وهذا الأمر ينقل المسؤولية بشكل مباشر إلى الحكومة نفسها ويجعلها أمام استحقاق حقيقي في المرحلة المقبلة للاستمرار بصورة أكبر في مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بالحديث عنه. من جانبه أبدى النائب السابق وائل عبد اللطيف تحفظه الصريح على الثغرات التي تتخلل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعفو أو التسويات المالية، حاسما خطورة الصياغات التي قد تتيح لكبار المتورطين في سرقة الأموال العامة إجراء تسويات تسقط عنهم العقوبة الجزائية بمجرد إعادة جزء من المبالغ. وفي الاتجاه ذاته عبر سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي عن موقف القوى المدنية والمجتمعية الرافض لتحويل جرائم الاعتداء على المال العام إلى معاملات تجارية أو تسوية مالية مجردة.
0: وأيضا ننتقل لموضوع آخر وفي الشأن العراقي. في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، أزمة الوقود التي تتكرر في العراق بين فينة وأخرى. وأيضا كان

حديث مؤخرا عن سبب الأزمة الأخيرة، واحدة من يعني الشائعات اللي انتشرت انه العراق جاي يصدر بنزين، تحديدا يصدر بنزين لإيران لسد الأزمة في إيران، صارت هاي الأزمة. هذه إشاعة طبعا ونفتها، واحدة من الإشاعات اللي تحيط بهذا الموضوع ونفتها وزارة النفط جملة وتفصيلا، وأيضا حديث عن أضراب أو تعمد المصافي وموظفي المصافي تقليص الإنتاج وتقليل الإنتاج بسبب الحوافز، ولأن النفط جاي ينباع، راح ينباع بالسعر الرسمي، يعني بسعر السوق مو بسعر المدعوم للمصافي بسبب يعني الهدر المال العام وغيره. لكن وكالات ونواف تواصل تصريحات نسبت إلى وزارة النفط نسبت باعتزام العراق تصدير منتوج البنزين فور تشغيل وحدات تكسير بالعامل المساعد VCC في محاولة واضحة للتحوير الحقائق وخلق انطباع مضلل لدى المواطنين بأن الوزارة لم تكن صادقة في تصريحاتها، والدليل طوابير العراقيين أمام محطات البنزين، غير أن الوزارة سارعت إلى قطع الطريق أمام هذه الرواية المفبركة، مؤكد أن التصريح الأصلي كان يتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية لا التصدير، وذلك في تفنيد صريح لمحاولة التسقيط التي رافقت هذا الخبر. نفت وزارة النفط ما تداولته بعض الوكالات بشأن اعتزام العراق تصدير منتجات البنزين بعد تشغيل وحدات التكسير بالعامل المساعد أو ما تعرف بوحدات VCC، مؤكد أن التصريح الأصلي كان يشير إلى وصول الاكتفاء الذاتي ومحاولة الوصول الاكتفاء الذاتي. المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط في توضيح أشار أن ما نشر بشأن التصدير البنزين بعد تشغيل هذه الوحدات غير دقيق، وأوضح أن العراق سيتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية عند تشغيل هذه الوحدات أو وحدات VCC، وأضاف أن العراق سيكون قادرا على التحول إلى بلد مصدر لبعض المنتجات النفطية بعد اكتمال أعمال التوسعة في المصافي الأخرى. وهنا خلونا نتوقف عند قضية الشائعات. يعني هذا يخلينا يعني نتذكر أو نتوقف عند التصريحات اللي جاي تصير على شكل أخبار من بعض البلوغرات أو البلوغرية اللي يسوون صفحات، يعني يطلع هو يعني يشتغل مذيع، كان يشتغل صحفي، هو عايش بالخارج، عايش داخل العراق ويشتغل، أو حتى اللي يشتغلون حتى اللي داخل العراق زملائنا أصدقائنا تحياتنا إلهم، اللي يحاول ربما يجتهدون ويقدمون أخبار من مصادر موثوقة، بس تأكدوا من ما تنقلونه من أخبار والصيغة اللي تقال بها الأخبار، لأن الخبر اللي ينقال بالسوشيال ميديا وتقوله بصفتك بلوجر مو بصفتك إعلامي، أنت جاي تطلع بصفحتك بالسوشيال ميديا بلوجر، ما تنطبق عليك ولا الطريقة اللي تقولها بالأخبار هي تقولها كخبر إعلام، أنت جاي تحكي عن بلوجر، ومواصفات البلوجر ومواصفات المعلومة اللي يقولها البلوجر تختلف عن الخبر الإعلامي اللي تنقله المؤسسة الإعلامية، ذيك ضوابطها تختلف عن ضوابط السوشيال ميديا. فلا تقول أخبار، حتى الخبر اللي جاي تقوله يعني يجب أن يقال هذا الخبر بصيغة يعني مناسبة للبلوجر، مناسبة لصفحة السوشيال ميديا، تفهم الناس يعني تفهم المعلومة، مو يوصلها كإشاعة ممكن قابلة للتحوير. ناهيك عن ذول اللي طالعين هسه، هذا ربما يعني الناس اللي داخل العراق، اللي خارج العراق اللي جاي يسوون صفحات وجاي تستغل التسقيط صدق وكذب ويقدم معلومات، وفلان وزير فاسد وكذا ملفات فساد والوثيقة الفلانية وبدون تحقق، وجاي تتهم ناس هسه بغض النظر مو دفاعا عن يعني هذول احنا ما نعرفهم ولا هذول اللي نعرفهم، بس يهمنا المعلومة اللي جاي تتداولها الناس وتوصل للناس وهي مو حقيقية ربما، يعني تتهم أشخاص بطريقة خاطئة أو ربما قد تكون مدفوعة، يعني ما مبرر أحيانا طريقة الاتهام ووقت توقيت الخبر ما مبرر إلا أنه هو يكون مدفوع على شخص ما، وجاي تطال اتهامات ناس يعني ما مو يم أو ينذكرون بصيغة يعني بقضايا فساد وهم ما لهم علاقة بيها ولا يمها لا من قريب ولا من بعيد حتى ولا طرف بيها، وما شنو مبررها؟ مبررها أنت مدفوع للأسف يعني، وأنت لأنه عايش بالخارج وجاي تتهم وتقدم أخبار بدون أي، والله عندي مصادر، منو أنت يعني أنت عايش برا بالعراق وصار لك كم سنة بيه، من هي مصادرك؟

الإعلامي لا تنطبق على صفحات السوشيال ميديا، والمعايير اللي تنطبق على المؤسسة الإعلامية لا تنطبق على صفحة السوشيال ميديا، ما تنطبق. فيا ناس لا تصدقون، أو على الأقل لا تأخذها رأس مال هاي المعلومة اللي يقولها مهما كان هذا الشخص بصفته، كان هو برا السوشيال ميديا، هو إعلامي، هو يشتغل مدر صحفي، هو مدر وين، داخل السوشيال ميديا على الأقل لا تأخذها رأس مال هاي المعلومة. إن كانت هسه معلومة وتريد تتحقق، روح تحقق من عدها، روح تأكد من عدها، لا تأخذها رأس مال، لأنه هذه المعلومات أحيان هي شائعات، هي جاي تستغل للأسف للتسقيط وجاي تنشره وتنباع. هذول البلوغرات وهذول الشخصيات اللي صاروا عنده متابعين وصار مصدر للمعلومة، ما جاي ما أقدر ما أقول للخبر، صار مصدر للمعلومة جاي ينشره وينباع، وناس لهم تسعيرات، وأكو سوق لهذول ترى. يعني الناس اللي ربما اللي ما تدري خلي تدري، أكو سوق لهذول الشخصيات جاي تنشره وتنباع.

0: الحرب أثرت على قطاعات كثيرة في العراق كما في المنطقة. المنطقة تعاني وترزح تحت ضغط كبير اقتصاديا بالذات. تعاني دول المنطقة من تداعيات هذه الحرب. في حلقات مقبلة إن شاء الله سنتناول تداعياتها على دول الخليج وكيف يعني دول الخليج بدأت تلجأ لصناديق استثمارية سيادية محفوظة لتقويم ودعم اقتصاداتها اللي بدأت تتآكل بسبب الحرب بالعراق. أثرت على بشكل عام على مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط. العراق كان يتجه قبل الحرب إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات النفطية، لكن بسبب الحرب وبعوامل أخرى أيضا تضاف إليها أثرت على قدرة العراق من سد احتياجاته من هذه المنتجات، وبالتالي استيراد ماكو ولا تصدير ماكو. أيضا بدأ يعاني من أزمة وقود مثل ما جاي نعيشها في العراق الآن. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تتعالى الأصوات في الشارع العراقي مع ظهور مؤشرات جلية على أزمة وقود تزيد من المعاناة اليومية أمام محطات التعبئة، وذلك في تحول مفاجئ للوضع التشغيلي والمريح الذي شهدته البلاد خلال حقبة محمد السوداني، حينما تمكنت الحكومة عبر خطط حثيثة وإشراف مباشر من الأجهزة الفنية في وزارة النفط من تحقيق نقطة تحول جوهرية وصلت فيها الطاقات الإنتاجية والمصافي المحلية إلى العمل بأقصى مستوياتها لتغطية كامل الحاجة المحلية، ما دفع حينئذ إلى اتخاذ قرار تاريخي يمنع استيراد المشتقات النفطية للحد من نزيف المال العام والاعتماد الكامل على الإنتاج الوطني. غير أن هذا المشهد المريح لم يصمت طويلا، فقد أدت التداعيات الأمنية المتسارعة إلى تراجع معدلات تصدير النفط الخام العراقي إلى مستويات انخفاض قياسية بالتوازي مع انكماش مقلق في مستويات الإنتاج الكلي نتيجة القيود اللوجستية والمخاطر المتزايدة. وقد تكللت هذه الضغوط المتراكمة بضربة معقدة للمنظومة التكريرية تمثلت في توقف وحدة التكسير في مصفى البصرة، وهي الوحدة الحيوية المسؤولة عن تأمين نسبة عالية من البنزين المحسن عالي الأوكتان والمشتقات الخفيفة للسوق المحلية. وتشير وثائق رسمية صادرة قبل عام من الآن إلى وجود تحذيرات مبكرة وتنبيهات فنية بضرورة التحرك الاستباقي وإبرام عقود صيانة وتوفير لقطع الغيار والتجهيزات، وهي إجراءات تتطلب تسلسلا زمنيا لا يقل عن شهر كامل لتوفير الكميات المطلوبة وضمان استمرار التشغيل دون انقطاع. وفي ظل الموقف الحالي وتغير المعادلة السياسية والتشغيلية عن المرحلة السابقة، تضع هذه التطورات الإدارة الحكومية الحالية أمام اختبار حرج يفرض اتخاذ قرارات شجاعة وسريعة جدا للحيلولة دون تفاقم الاختناقات، خاصة أن المعطيات الظرفية والاقتصادية

الراهنة تختلف تماماً عما كانت عليه الحقبة الماضية التي كانت تتمتع بمرونة عالية واستقراراً في تدفقات النفط الخام نحو التكرير والتصدير.

0: وإلى موضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وأيضا نتوقف عند اجتماع أمني كان مهما بين وفد أمني عراقي وأيضا جهات أمنية سعودية. هذا الاجتماع كان مغلقا وسريا، كشف عنه وكشفت عنه تقارير إعلامية عربية وتحديدا كان مصدرها السعودية، تحدثت عن هذا الاجتماع الرفيع وما ناقش في كواليسه من تحييد أو محاولة تحييد ولجم الضربات طائرات المسيرة اللي تنطلق من العراق، وبالتالي أيضا تنسيق أمني لغرض تحييد بعض هذه الأعمال العسكرية اللي تستهدف السعودية ودول الخليج واللي تنطلق من العراق. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: كشف تقرير لصحيفة العرب الجديد عن إنهاء وفد أمني سعودي رفيع المستوى، مباحثات مغلقة مع مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد لبحث جملة من الملفات الأمنية الحساسة المرتبطة بضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية ومعالجة تهديدات الطائرات المسيرة الموجهة نحو المنشآت الاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة وهي الثانية من نوعها خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع تحركات أمنية متبادلة وزيارات رفيعة جرت بين بغداد والرياض. ووفقا لبيانات رسمية عراقية، ركزت الاجتماعات المكثفة على تعزيز إجراءات السيطرة الميدانية لمنع التسلل والخروقات، حيث التقى الوفد السعودي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي إلى جانب كبار القادة والوكلاء الأمنيين لتأسيس قنوات اتصال مباشر وتبادل المعلومات ضمن لجنة مشتركة دائمة بين البلدين. وأكدت مصادر رسمية تحقق تقدم كبير في تأمين الشريط الحدودي وإبعاد التوترات الأمنية بناء على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي لوزارتي الدفاع والداخلية. وجاءت هذه التحركات المكثفة عقب فترة من التوتر شهدت تنفيذ غارات جوية على مواقع لشبكات مسلحة رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية حيوية. وأعقب ذلك زيارة وفد عسكري واستخباري عراقي رفيع إلى الرياض لبحث آليات التهدئة والتأكيد على موقف بغداد الرافض لأن تكون أراضيها ساحة للصراعات الإقليمية أو منصة لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار. من جانبها أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الحوار المباشر والتنسيق الاستخباري يمثلان الطريق الأنسب لمنع تكرار الحوادث العسكرية وتجنب التصعيد، بينما يظل موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض معلقاً وغير محدد بعد عقب تأجيله السابق بسبب التطورات الأمنية الميدانية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد مؤخراً. وهكذا تسعى بغداد والرياض لترسيخ نمط جديد من التعاون الأمني المباشر لمواجهة المخاطر الحدودية بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان المشتركة في تحسين الاستقرار الإقليمي ومنع استغلال المساحات الحدودية.

وإلى الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث آخر مستجداتها قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مسيرة بحرية أمريكية كانت تحاول دخول مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تبادل طهران وواشنطن هجمات. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري قول أن قواته البحرية استهدفت سفينة عسكرية أمريكية مسيرة كانت تحاول دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز. وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت، محذرا أن أي هجمات مقبلة تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، وفقا ما ورده يعني البيان عبر موقع تيليجرام. كما أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اتصالين هاتفين منفصلين مع نظيره السعودي والتركي، بحث خلالهما التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوتر في المنطقة وفقا لوكالة رويترز. ونفذت القوات الأمريكية والإيرانية السبت الماضي هجمات متبادلة استهدفت سفنا في المياه المحيطة بإيران، وأعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين، فيما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان على أكس بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الأقليمية. وجاء في البيان أنه إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة عطل سنتكوم بشكل دائم ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني، هما الناقلة دوان وقبالة سواحل جزيرة خرج والناقلة ستاركوان قرب جاسك. أيضا تابع البيان القوات الأمريكية دمرت كذلك ناقلة نفط فارغة بالكامل في خليج عمان، بعدما استهدفت السفينة في موقع حيوي أو استهدفت هذه السفينة بمواقع حيوية عدة، ما أدى إلى تعطيلها بعد صدور أوامر لطاقم هذه السفينة بالإخلاء. ونشرت سنتكوم مقاطع فيديو تظهر فيها ألسنة النار وكرات لهب تتصاعد من السفينة بعد إصابتها بمقذوفات. أيضا ذكرت القيادة المركزية في بيان لها أن السفن الثلاث المستهدفة كانت جزءا من شبكة ظل بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني وكلائه في المنطقة، مؤكدا أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها. أيضا الحرس الثوري رد بالتهديد بتكثيف الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال لاحقا أنه استهدف 3 ناقلات أضافة إلى 3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وقالت بحرية الحرس الثوري في بيان لها بثه التلفزيون الرسمي الإيراني: لا تنخدعوا بالجيش الأمريكي الإرهابي وامتنعوا عن أي تحرك مشبوه يهدف إلى المرور عبر ممرات مائية غير مصرح بها. وأضاف: لا وإلا تتعرضون للاستهداف. كما أيضا كانت وكالة التسنيم الإيرانية قد أفادت بأن 4 صواريخ أمريكية أصابت ناقلة من منطقة مرسى بجزيرة خرج. أيضا من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى في هذه الهجمات، ويأتي هذا التبادل تبادل الهجمات في أعقاب تصعيد شهدت المنطقة الأيام الماضية، ما يهدد بالتفاقم النزاع المستمر منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في نهاية شباط.

0: وأيضا حديث عن استفتاء لإنهاء الحرب يثير الجدل في إيران، حيث أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني موجة جدل سياسي واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إيران بعد دعوته الصريحة إلى الاستفتاءات والتشاور مع الشعب بشأن إنهاء الحرب وانتقاده ربط السياسة الخارجية بمسألة الثأر، فضلا عن تبنيه موقف اعتبره خصومه أكثر مرونة تجاه ملف إدارة مضيق هرمز. وردت وسائل إعلام وشخصيات بارزة من التيار المحافظ أن تصريحات روحاني تمثل تشكيكا واستراتيجيا في نهج الدفاع والردع الذي تتبناه طهران، مشيرة إلى أن الدعوة للاستفتاء في ظل التوتر الإقليمي الراهن قد تفسر في الخارج على أنها مؤشرات ضعف وتراجع أمام الضغوط الدولية. وأيضا تسلط هذه السجالات الضوء على عمق الانقسام داخل النخبة السياسية الإيرانية بشأن إدارة أزمات البلاد الاقتصادية والأمنية. التيار المحافظ يتمسك بموقف متصلب، يرى في استخدام ورقة مضيق هرمز وتعزيز أدوات الردع أولوية لا تقبل المساومة لحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية في إيران، بينما التيار المعتدل واللي يمثله روحاني يرى أن استمرار حالة الاستنزاف والحرب دون أفق سياسي واضح يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد والمجتمع وتتجاوز المكاسب السياسية. في حسن روحاني واللي شغل منصب رئيس إيران، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لولايتين متتاليتين من 2013 حتى 2021، يحسب على التيار الإصلاحي المعتدل. أبرز محطاته هو مهندس الاتفاق النووي لعام 2015 مع أوروبا وأمريكا، وأيضا في يشغل حاليا يعد حاليا شخصية سياسية مؤثرة على الرغم من انحسار دوره التنفيذي في ظل هيمنة المحافظين والمؤسسات السيادية. ماذا يريد ترامب من إيران؟ وما هي نهاية أو ما هو الهدف من هذه الحرب؟ هذا السؤال رغم بساطته إلا أنه يتكرر ولا يزال بغير جواب. وهذا يعني صار أو ربما يعني تجسد هذا الكلام أو فسر بشكل أكبر في مؤتمر صحفي الأخير بالمكتب البيضاوي، حيث انزلقت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفضح عما أو عن آلية التعامل أو ما يريد في داخله من هوس بإسقاط النظام الإيراني، حيث عندما استفسر أحد المراسلين حول موعد تحقيق تسوية للنزاع مع إيران بادر ترامب بكلمة ريفوليوشن واللي تعني ترجمتها الحرفية تعني ثورة، ليعيد المراسل توضيح مقصده من السؤال التسوية أو الحل. ريزوليوشن تقصد يعني للرئيس، ليرد ترامب معلقا فرق كبير، لقد ظننت أن كلمة ثورة أكثر إثارة للاهتمام. هذه الهوفة اللغوية فسرت على أنها لم تكن مجرد زلة لسان عابرة، بل هي اعتراف صريح بأن الهدف الأسمى للإدارة الأمريكية ليس إنهاء النزاع بل إحداث تغيير جذري في طهران. هذا الهوس ليس وليد اللحظة، بل هو النهج دائب ترامب على تكراره في مناسبات عديدة. فمنذ إعلان أن العمليات العسكرية في فبراير الماضي، وجه ترامب رسالة مصورة للشعب الإيراني قال فيها أن هذه ستكون فرصتهم الوحيدة لإسقاط النظام، وظل يردد عبارته مثل أمريكا معكم والمساعدة في الطريق إليكم في محاولة يائسة لحث المتظاهرين على مواصلة الضغط الداخلي بالتزامن مع الحصار الاقتصادي والضربات العسكرية. ومع تأجج الهجمات في يعني مطلع الشهر الجاري، كشف ترامب عن تفضيله للوضع الراهن متباهيا بالسيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد في إيران في محاولة لتخفيف وطأة المواجهة. وصف ترامب النزاع بأنه أمر تافه، مفضلا تسميته نزاعا عسكريا بدلا من حرب، وهو نفس الوصف الذي تبناه نائبه جيدي فانس. وتساءل ترامب متى سيهب الشعب الإيراني وينهض للقتال ضد حكومته. مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراح تفوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: صباحا.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم حدثت في سوريا. أنا يعني ارتأيت أن أنوع في الحكايات بين عراقية وبين عربية أيضا، الحكايات ذات الأهمية والتأثير والغرابة. في سوريا، وهو بطلها الأول في البداية أيمن. أيمن هو شاب ورث عن والده الخياطة، وأصبح بارع إلى حد كبير، وأصبحوا إلى مريدين وزبائن، ويجون حتى مسؤولين كبار. أعجب بفتاة في الحي اللي يعمل به، والفتاة أيضا أعجبت به، اللي هي اسمها وفاء بنت جميلة. يبدو على محياها أنها متدينة، لكن الحب عندما يطرق الأبواب يعني لا يعرف شيء. الولد لم يتجاوز، والبنت أيضا عرفت بأنه هذا الشاب الوسيم اللي معروف بأدبه وأخلاقه وشاغول، لم يعش مع هذه القصة العاطفية اللقاءات وكذا، لا، الرجل أوقفها وسألها هذا السؤال بعد أن عرف هي من عند العائلة الفلانية. قال لها أنا أريد أتقدم لخطبتك، لكن ارتأيت أن أسأل بالبداية وضعك، يعني مخطوبة شخص تحبين أو يحبك، فما أردت أطرق الباب وتفشل، فشنو رأيك؟ ابتسامة البنت أجابت على كل الأسئلة.

نعم، إجابتها أجابت على كل ابتسامتها أجابت على كل الأسئلة، وكان عليها أن تخبر أهلها بهذا الأمر، وفعلا فعلت. شاب راح يتقدم الخياط، هذا الحرص الجميل عند بعض البنات ما يضمن شيء، تروح بسرعة تقول للأمها استوقفني هذا الشاب، سألني هدف كذا، فإذا إجا أنا مبدئيا موافقة، ولد مهذب ويشتغل وشاب وخلوق ووسيم. نعم، تقدم إلى خطوتها، جاب أهله ناسه وتقدم، والحمد لله تمت العملية بسلاسة، عملية الخطوبة وإجراءاتها، ومن ثم الزواج. خلال فترة وجيزة أنجبت بنت سموها نور. سعيد بهذه الزوجة، سعيد برزقها، وسعيد بهذه البنت الجميلة جدا. ويعلم زوجته عمله، لأنه مرات في المناسبات، هذه المناسبات تكون عليه لود، يصير موسم تحديدا ما قبل الأعياد، يعلمها تفاصيل ويعني تقسيم الدجداش الرجالية أو القميص، صارت عنده خبرة إلى حد ما، لكن لا تصل إلى خبرته. هذا الشاب عادة يروح يتسوق من منطقة بعيدة، يعني تبعد تقريبا 3 ساعات، يروح يسوق من عندها أقمشة، من يعني رجل عنده تاجر يعرفه، فيشتري من عنده أقمشة بسعر جيد يناسب حتى يربح. لكن الله سبحانه وتعالى راح لم يرجع، رجع لهم جثة انقلبت به السيارة وتوفى. هذه الصدمة كبيرة بالنسبة لحياة هذه الزوجة وفاء. البنت يعني عمرها 6 سنوات تقريبا، ما استمتعت أبوها، ذكرياتها مع هذا الأب قليلة، لكن هذه الحرفة، حرفة الخياطة، طبعا أغلقوا هو قاعد إيجار في بيت يعني أرضي في أحد الحارات وقريب من المحل، بالتالي هي لم تستطع أن تغادر البيت، تروح البيت أبوه. الأب كبير في العمر، الأم أيضا، أخوان كثر متزوجين في بيت واحد، عادة أكو مشاكل. فقلت لك لا، أنا الخيار بعد هذا القدر اللي أخذ لزوجي، يعني أنا أبقى في البيت وأربي هذه البنت وأغلق محل الزوج وأخذ الأغراض، أرجع يعني أخليهم في البيت. لكن لم أبقى، يعني فكرت أن لا تبقى في هذا البيت، أولا إيجارة كبير وما تحتاج إلى أكثر من غرفة وصالة وحمام ومرافق ومطبخ، فراحت استأجرت لها شقة هي أشبه ما تكون بصالون، وبنصف إيجار البيت القديم. صالة استثمرتها بعد أن جابت المكائن والعدة وغيرها والأغراض، وسلمت الناس اللي مسلمين أقمشة وغيرها، اللي ما مشتغل رجعت له فلوسه، وهي يعني الرجل عنده دفتر ويسجل بالأسماء، ما رادت تخلي ديون أو تخلي ارتباطات مالية مع الآخرين، وزوجها قد مات. هذه الأقدار اللي تحصل عند الإنسان وتغير مساراته، لكن شوف أحيانا استفادت من تعلمها للخياطة. فطبعا ما راح تدخل الرجال إلى الصالة مالتها واللي هي مشغلها فيجون رجال، لا، هي تعرف تفاصيل الخياطة، فحولتها من قمصان كما كان رجلها يخيط، حولتها إلى قمصان نسائية، إلى دشاديش، إلى تنانير وغيرها من الفساتين. أكو تعاطف عند الناس اللي يعرفونها، يعرفونها بارعة في الخياطة وبارعة في تحديد الثياب، يعني الثياب العرائس تحديدا. هذه يعني هو القصة تبدأ في نهايات التسعينيات في سوريا، يعني بال98 الوضع الاقتصادي في سوريا كان يعني الاشتغال مو مثل الواقع، وتحولات المادية يعني تحديدا سوريا، الشام، فلسطين، يشتغلون يعني عندهم أصالة، وسعر المخاط الثوب المخيط سعره يكون رخيص وأصيل، فهي تركون
الدكاكين والمحال وغيرها، ما يروحون النساء، ما يروحن إلا الثريات، أما البقية من النساء على الخياطات. اكتشفت أنه المداخيل المالية جيدة جدا، وساعتها على أن دخل بيتها إلى المدرسة، ومدرسة جيدة وتصرف عليها، وهذا رزقها الثابت اللي ما مدت إيدها لأحد، ولا احتاجت أب ولا احتاجت أخ. بالعكس، كانت وفاء الداين إخوانها، نساء إخوانها تساعد أبوها بالمال، توديه لطبيب وكذا، وكأنه زوجها على قيد الحياة.

نعم، كبرت البنت، دخلتها المدرسة وابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ودخلتها إلى الكلية، انقبلت البنت بالكلية، ما عليها نقص. والمرأة صارت حياتها هذه البنت رغم ما يأتي بنت، يعني امرأة وفاء جميلة وأرملة وعتبنية، بالبداية وفاة الزوج بالسنة الأولى وبالثانية تقدموا رجال لخطبتها وبوضع مالي جيد، لكن همها الوجودي في الحياة هذه البنت اللي وصلتها إلى الجامعة، إدارة وأعمال يسمونه هم مثلها إدارة واقتصاد قسم محاسبات، والبنت بارعة أيضا في الحواسيب، من يدرسونهم إدارة واقتصاد يدرسونهم مادة الحاسوب، فهي قوية ولغتها الإنجليزية جيدة، ذكية في الحساب والرياضيات، جابت امتياز في التخرج، كلش عندها طموح أن تدخل إلى أن تحصل ماجستير ودكتوراه وتصير أستاذة، ذكية. لكن اللي حال دون هذا الطموح وباعتقاده وتصورها أن الحياة قد تسير كما يحلو لنا، لكن هذه البنت تفاجأت بهذه الأم اللي بدت تعاني من آلام بسبب الجلوس الطويل ولسنوات وعمل دؤوب، من الآلام في ظهرها وهو ما يسمى طبيا الديسك. شنو اللي تسوي؟ طبعا المرأة عندها مداخير مادية وذهب وغيرها من الأمور، توقفت عن العمل بعد أن راحت إلى الطبيب. الطبيب أكد لها وضعية الانزلاق بالفقرات، تقريبا قرابة 4 فقرات، والوضع خطر جدا، أحد الفقرات قد زحف إلى النخاع الشوكي، لأن المرأة بدت تدهور حالتها، وعليها أنه تستريح أو إذا تدهورت الحالة إجراء عملية، وهذه العملية تعد خطيرة. لازم البنت نور، لابد أنه هذه البنت لابد عليها أن الأم تقعد ويأكلون يشربون ويدفعون الأجار من الفلوس اللي داخلتهن المرأة، لأن عليها أن تنام تسترقي على ظهرها، ماكو قاعدة لساعات طوال بل لدقائق، بدن ومراجعات وأدوية، والله يكفيكم ويانا هذه المراجعات ويكفينا وإياكم الانزلاق، يعني اللي هو كاد هو يعني شلل. والمتحدث الآن أحمد السعد، عانيت ما عانيت من موضوع اسمه الانزلاق. الانزلاق هو شلل يمكن أن يعالج فعلا، الله يكفيكم. هو الانزلاق الغضروفي يعني يعوق الإنسان في الحمام، في النوم، في كل شيء، ألم مستمر وعدم القدرة على الحركة، يشيل حركة الإنسان. زين، الفلوس اللي مال الشغل حيخلص إذا لي طولا شهر شهرين وأجار، فعلى البنت أن تدور على شغل. انطلقت، اعترضت الأم أنه هذه البنت مدللة وما شافت تعب، رغم أنه عاشت يتيمة، بس الأم ما خلت بيعوز، لكن لا بديل. يعني شو تقدر تقولها؟ تقولها لا يا أمي بيش حالي يجدون. فهي طرقت كل أبواب الأمل، راحت إلى شركات قدمت سي فيها بأنه هي بارعة في وهذا تخصصها وفي الحاسوب ولغة الإنجليزية جيدة. طبعا المعيار في التدريس لا يؤخذ على واقع العراق، يعني تخيلوا في سوريا هذه البلد كانوا يدرسونهم حواسيب، وكانوا يدرسونهم يعني في الكلية إنجليزي ويدرسونهم رياضيات، يختلف عن يعني بصراحة. قدمت سي فيها إلى كل مكان، بل وصل بها الحد أنه تركت الشركات على افتراض واعتبار أن هذه شركات كبيرة، راحت للشركات الصغيرة، راحت إلى مكاتب الطيران، راحت إلى كل، راحت إلى المطاعم الكبيرة تشتغل، بل تشتغل يعني في حساباتهم أو كذا، راحت إلى المعامل الصغيرة، كل شيء راحت. وطبعا هي وصلت إلى حالة إنه لازم من توصل إلى مكان تقدم مو سي في، لا بدت تشكي. ومن يوصل إنسان إلى هذه الحالة إنه وتعب ويريد بدل ما يقدم سي في اللي هو بمجالات يعني مجالات تخصصه وفهمه بكذا وكذا وكذا ودخول الدورة كذا وكذا، لا
بدت تقول لهم أنا خرجت كذا وأم حالتها سيئة، وبدت تجيب تقارير أمها إن ملت يعني راحت طرقت الأبواب بكل كرامة ما حصلت، راحت كسرت وجهها بالتوسل بالناس وأهل المكاتب والمدراء، وشعرت بأنه هذولي اللي يقلها إيه، ومع ابتسامة تعرف هذه الابتسامة هي ابتسامة ثعلبية طامعة وحشية كلبية أجلكم الله، سامة وراها أشياء تعرف صارت عتها مجسات لأنه تطرق أبواب العمل، عرفت هذا لا هذا لا، لأنه هذولي إن شاء الله وكذا وتدللين يا حلوة، وهذه الكلمات من تسمع بهذه الكلمات المعسولة وتقرأ الوجوه تشرد، هذه هي حيرة ما بعدها حيرة.

العوز يخلي الإنسان أحيانا يتمنى أن يموت، حس بهذه الدنيا مثل خرم إبرة ضيق عليه، يعني ما يتنفس، ما شعور بالكآبة، لكن مو روح كئيب واستلقي أو روح سوي بنفسك، لا لا، أكو مسؤولية تجاه، أكو أم تعاني، أكو أم تقول آخ ما تنام الليل، ولازم أكو فلوس، ولازم أكو أدوية، ولازم مراجعات دورية، ولازم أكو علاج فيزيائي، وكل ما جايلها حالة المرأة تسوء توديها للمستشفى، ترجعها، دبرت لها عربانة، يعني متهالكة بصراحة. أحد الجيران قال لها هاي مال أم الحجية اللي توفت، خليها أمش ليش لازمتها، ومن تقعد على الرصيف وقوة تقعد وقوة تقوم وتشيلينها، هذه أم توفت كان عندها مشاكل، يعني امرأة عجوز فكانت مقعدة نحركها بهذا الكرسي المدولب، فللثواب أخذي هذا الكرسي مني إليك بدون نقود. هذا جزء مهم من حل، والحمد لله بسبب رجل خير. فهي توديها بالعربانة وترجعها وأكياس الدواء، واحد رجل بنفس العمارة اللي ساكنين بها استوقفها يوم، يعني وصلت أمها، وطبعا شلون تصعد هذه المرأة الدرج؟ هنا المعاناة بالطابق الثاني، والمعاناة اللي تبدأ المفروض أكو جيران يساعدون أو شباب يساعدونها، فتجي تتنخى بفلان وبفلان، عرفوهم من تجيب عربانتها الشباب الله يعطيهم العافية وسكان العمارة منهم وحلاق غيره من يشوفونه يتعاطفون ويا البنية الجميلة اللي هي أبوها توفى وهي صغيرة، عرفوا الناس الجوارين واحد يحكي للثاني قصته، النساء تحت تحدث للرجال وهكذا، وشيعة قصتهم في الحي. هذه الإشاعة يعني إشاعة قصتهم ما يفادتها، يركضون الشباب يلزمون الأم وهي بالعربانة مالتها، واحد يلزمها منها واحد ويصعدونها إلى وهم من تريد توديها إلى المستشفى أو مراجعة الطبيب دورية أو مراجعة فيزيائية، طبعا كلها فلوس، منين تجيب هذه البنت والفلوس؟ قلني الوجبة الوجبتين صارن الثلاثة صارن وجبتين، تاكل توكل أمها وهي تنقص على نفسها، أي حياة هاي المسكين، من تريد تنزلها من تروح تنخى الشباب يلا تعالوا نزلوا جزاكم الله ألف خير. صارت سنينة، صارت عادة يشوفون البنية جاي يركضوا شاله، واللي ما موجود يروح ينخى صديقة وغيرها، مشيت الأمور. إلى الآن الوضعية، وضعية السكن، الأجار اللي ما ندفع صار له مثلا ثلاثة أشهر، الرجل أبو العمارة ما مهتم للأمر، قلت الله كريم منها من تفرج وتشتغلين بنتي. أكو رجل يشوف هذه الوضعية مثلها، رجل كبير يعني تجاوز الستين، فقال لها شلون جاي تعيشون يا عمي؟ شنو مصادق يعني مصادر المال اللي عندكم؟ أمي كانت خياطة أعرف، هسه ما تقدر تخيط، أنت تشتغلين، عندكم شخص يجزلكم فلوس؟ قالت لا والله يعني أنا ما خليت هاي، بقت ظليت أقتر بالمال اللي عندنا، وأضيفك للشعربية أنا مرات أروح أود أمي للطبيب مشي أدفعها بالعربان، جزاهم الله خير طوناها الناس، وأدفع بالعربانة أمشيها لأنه ما أقدر أخذ تاكسيات يومي. أنا صار لي أسبوعين أنا وأمي

أخطيها هي بالعربانة وأدفعها. أقول أيضا هي هم تغير جو وشوف الناس وشوف الشوارع، وبنفس الوقت أقتصد. قال لها يعني أنت شنو خريجها بنتي؟ قال لها لا أنا خريجة دار اقتصاد وكذا وكذا، وما ظل مكان، وبديت يتحرشون بي من أقدم إلى شركة أو محل أو كذا. والله أنا عندي استعداد لو يقبلوني أشتغل في أي شركة، لو أقدم شاي لهم يعني أصير فراشة. قال الرجال لا حول ولا قوة إلا، رجل كبير بالسن اسمه أبو رائد هو. قال لها شوف عمي، سبحان الله أنا كان في بالي أن أسألك هذا السؤال، أنا أراقب حالتكم، أنت ملابسك ما جاي تتغير، وحياتكم يعني أمك يا ما أخذتها طبيب يا رجعتها، واللي سمعت أنه حالتكم صعبة بصراحة. قال لها عمي أنا أشتغل بشركة يعني فلاح، بشركة بحديقة شركة، وهي الشركة هي شركة نسيج، أنا أعرف مديرها أعرفه، لكن أنا أطرق بابه، ولكن المسؤول عن تشغيل الموظفين أو ما يسمى بمدير التشغيل معرفته به كلش كبيرة، وعلاقته رجل يعزني ويحترمني لأن أنا رجل شيبة وكذا، فراح أحكي له، أحكي إذا قدرت أدخل للمدير أنا إن شاء الله خيرا، ما قدرت أروح لهذا صاحبي لعل الله سبحانه وتعالى يسهل الأمر و ألقالك وظيفة تنقذين نفسك بيها وتنقذين أمك.

الرجل ما قصر، أبو رائد راح إلى مدير شركة النسيج اللي هو اسمه فائق أبو فادي. راح الرجل راضي قابله، قال له المسافر ما موجود، يتأخر هذا الشهر كله، يكون خارج البلاد، عنده صفقة في الخليج وكذا، ثري جدا يعني، عنده مطاعم، سلسلة مطاعم، وعنده محال كبيرة ومتاجر وفلوس. وين يروح؟ البديل هو مدير مشغلي أو المسؤول عن تشغيل الموظفين. سلم عليه وشلونك عمي وكذا، وقعدوا، رحب بي أي ما ترحيب، ولكن قال له أطلب يا حجي، شنو جايني يعني، شرفنا بجيتك. قال له والله عمي أنا راح أحكي لك قصة وبعدين أطلب. قال له لا أحكي. قال له بنية وهي تشوفوها توفى أمها خياطة وراء ديسكو، والبنية تركض تدور على خلصن فلوسها، لأن أمها خياطة وعيشتها ووصلتها وخلتها تخلص كلية دار واقتصاد، لكن يعني جاء مرض، انزلاق حاد ضرب على الحبل الشوكي، والمرأة يعني ما تقدر تجلس طويلا، وحكى على عذابات البنية اللي طرقت كل الأبواب. قال له ما يخالف عمي، خلي تجيني تدر. قال له أيضا يعني هذه دائما الاشتراطات، خلي تجيني أشوفها وأقابلها وتشتغل عندنا لمدة شهرين إذا أو ثلاثة أشهر إذا بنصف راتب، وإذا شفتها جيدة وبنت متفوقة وتحب عملها يعطيها راتب كامل وتشتغل معنا كموظفة في الحسابات. الرجال أبو رائد انتظر البنية تطلع كذا، لكن راح دق الباب. طلعت له قال لها عمي القصة كذا وكذا وكذا، وباشر الصبح أنا أوقف لك باب العمارة تنزلين أنت بنيتي، نروح للمدير الشركة. قال خد تجي،

ذلك وحالته الصحية تسوء رغم المراجعات والأدوية. الأدوية سوت عند المرأة، صبوت عند المرأة قرحة. شايفين الله يكفيكم الشر، أدوية المفاصل وأدوية العمود الفقري لا حد يقول لي أكو دواء عالج، مجرد مسكنات تروح تضرب له الكبد، لو تروح تدمر المعدة. شايفين الأطباء من نروح لهم يسألك سؤال، من يريد يكتب لك الأدوية ويقول لك شلون معدتك، إذا المعدة تقول له لا والله تعبانة يعطيك دواء محايس إلى دواء اللي هي مسكنات المدمرات. لكن شركات هاي جيب لنا هاي الشركات الأدوية العظيمة، جيبوا الذب بإدعاء هذا معالج وهذا لا والله معالج. أنا صاحب التجربة المأساوية في هذا الأمر. على كل حال راح حضرت في الصبح ما نايمة، بشرت أمها بالخير، مرة فرحت لأن يعني مع المرض قلق وحزن، من تطلع بيتها تدور شغل لحد ما ترجع تشوف وجهها التعب تبكي المرأة، يعني الحالة النفسية يعني ماكو ستريس، ماكو شيء من التوتر والقلق اليومي، والقلق مدمر. يعني أكو كلمة لطبيب جميل مصري كلش حبيته هذه العبارة، يقول اللي أذيك مو اللي تاكله، اللي يأكلك، واللي يأكلك هو القهر. خففت عنها بهذا الخبر الجميل، البنية كوت ملابسها البسيطة وراحت. شايب لقيت تواقف يعني بداية الدرج قبل الباب. المهم مرحوا وياهم، أخذ له تاكسي الرجال، وهو عنده دراجة لكن لازم يأخذها، أخذها بتاكسي راحوا. طبعا هذا كله خجل البنت ومستحية وفرحانة بنفس الوقت. دخلوا إلى الاستعلام، استعلام شافوه هو هذا الحجي يعرفونه وصار له سنوات موجود. راحوا إلى المكتب، لقى هذا رحب به هذا المدير التشغيل وشؤون الموظفين، شاف البنية قرأ السي فيها، سأله بعض الأسئلة، بنت جميلة ومؤدبة ومن محياه، تعرف أنه الذكاء وتعرف العفة وتعرف هواي أشياء جميلة وحبابة ومهذبة وخجولة، جلستها بيها عفة. سألها وشاف الانكسار على وجهها، بدأ يسألها عن الظروف الاجتماعية، يعني أمك شنو، شلون صارت الحالة، وقالت له خياطة وهي ظروفها يعني، وأضافت أشياء حقيقية مرت بيها من ألم. فقال في داخله، قال يعني هاي بنت رائعة خلي أشغل شغلها. هذا الشايب يومية مش ما يطلع لها، يقول له يريد يأمن على هذه البنت، يأمن أنه هي بخير، يا ترى أنتم من عجبتوا بشغلها، فيسلم على هذا الرجال. لكن يستحق له شنو الأخبار، من يسأل ابني يا بابا شنو الموضوع إن شاء الله. قالت له الحمد لله جاي أشتغل، ويعني أحس أنه الموظفين حبابين والكل راضي عني. لكن هو يريد يسمع من هذا هو صاحب القرار أنه هذه بقيه مشي شهر كذا. قال له شنو الموضوع، شلون هالبنية؟ قالها لا روعة والله، وعاشت إيدك، الكل يمدح بيها، الشؤون القانونية الإدارية كذا، وعرفت الشغل بسرعة وقدمت مقترحات للعمل الحسابي وكذا، وتجيد الحاسبة اعتمدنا عليها في تخزين بعض الأرقام وكذا والصكوك، وانطينا شغل كبير يعني. فرح الشاي، قال يا الله لك الفرج. خلصنا طبعا خلصنا الشهرين، قال لا يا حبيبي يا حجي أدري بك تريد تسألني، البنية هاي الشهرين كافي، بعد الشهر الجاي راح تاخذ راتب كامل. بشر البنية مثل ما بشرها بقالها عمل، بشرها قال لها بابا الشهر الجاي إن شاء الله تثبتوك، والشهر الجاي مديرك قال لي والشهر الجاي راح تاخذين راتب كامل.

نعم أخطية فرحانة راحت للبيت للشقة تريد تشوف. طبعا تخلي الباب مفتوح والجارات الطيبات كلهن أكون ممتنات إليك، بس تطلن على أمي طبعا شو تقعد الصبح تريكها، وإذا لقيتها نايمة تخلي الأكل يمها والحبايات اللي تشربهن وكذا، وتعلم الزرق الأبر. آخي الدنيا شقد بيها وجع، بنفس الوقت بيها أبواب يمكن تفتح بالخير. نقول يا الله، واللي يتوكل على رب العالمين فهو سبيله. الله يطلن على العجل، لكن على هذه المرأة أمها اللي هي وفاء تتركني يطلن عليها، يعني تقول لهم يعني 3 مرات من تخلصن طبختن مر عليها، شوف يعني بس طلن شوف أنها نايمة بخير ما طايحة ما كذا. تترك الباب مفتوح حتى الجيران أو الجارات بناتهن الصغار كذا يتناول. دخلت لل تريد تبشر أمها، لقيت أمها عوجة حلكة وإيتها ما تتحرك، العمود يبدو أنه العمود الفقري بدأ أحد الفقرات الديسك يضرب على الحبل الشوك أو ضربه بقوة. الأم الشللة انتهي انتهي وزرقاء بدت شو تعرف شو تقدر تسب شو تقدر تسب، راحت للشايب هذا نفسه قالت لحج الحقلي، وراحت فزعت الجيران والجيران طلعوا كلهم هاي تنقل للمستشفى فورا. وتعالوا يا شباب تعال يا نسوان لبسن عن ملابس شن، وراحوا كل ناس أكو. يا الله شقد حلوة الحياة بهذا التكافل وهذه الطيبة والرقة. شالوها وين ودوها؟ ودوها إلى المستشفى. المستشفى قالوا لها عملية انتهي، يا بش قد تكلف العملية مع الظهر والكذا. إذا بالحكومي ترى ما نصص النصح أكو بال هذه المستشفى، وهذا الدكتور المتخصص اللي هو هندي في هذه المستشفى، هو تخصص هندي متخصص في هذا الموضوع، ترى الحبل الشوكي واصل على شفا حفرة ترى راح يسوي مشاكل، مما يستدعين الآن راح نخلي ركائز تثبت الظهر لأن أي حركة إلى بعد ينقطع. لا حول الله، وانت استعجل يا بنتنا، يعني روحي هذا الدكتور يقول لها تروحي لهذا الهندي، لا تجاسفين لا بفلوسك ولا بوقتك، تروحين الى هذا راح تتأكد وكذا، انجليزيته جيدة واستعانت بالطبيب حيث هوي هذا الهندي ايش قد تسوي العملية. لا ما عدت استعداد البنية تسوي عملية $35,000 ما عاد هذا بشرها الدكتور قال لها والله يقول هذا

يروح للمستشفى يشوف أنها يبقى وياها اللي تقدر تناوبه وعليها. على مود حتى البنية تروح تشتغل. البنية الآن همها منين تجيب فلوس؟ منين تجيب فلوس؟ 35,000 دولار منين تجيبها؟ وبعد تطلع لك وراها بعد النقاهة والكذا يعني أمور يعني خلي تحطها بحسابات 40,000 دولار منين؟ المهم ساعدنها الجارات يروحن للمستشفى، هي تروح تخلص عملها تاكل لها لفة المسكينة سريعة تروح للمستشفى، تبقى يم أمها تبات كمرافقة حياتها ملابسها بعلاقة، ظلت ما تروح للبيت إلا للضرورات، تحتاج أمها أشياء ملابس كذا تحفظ أمها بدقة وكذا وتغير لها. معاناة شابة عاشت صدق هي يتيمة بس أمها عيشتها بعز وكرامة. قالت ماكو بديل إلا أخذ سلفة ويقصون راتبي، مو مشكلة خلي يقصون من راتبي ويخلوا لي مبلغ بسيط أقدر أعيش من خلاله وأروح مشي من بيتي إلى العمل. فراحت إلى مدير الشؤون الموظفين قالت أستاذ أنا وضعي كذا وكذا وأمي حال. قال لا وصلني الخبر، قال لنا الحجي أبرات تريدين مساعدة أي شيء، لا تريدين إجازة ماكو مشكلة. قالت له أنا هسه الآن في حيرة، أمي واصلة إلى هذه المرحلة من الضيعة ومن التعب والهلاك، ويعني إذا انقطع الحبل الشوكي انتهت أمي. قال لها زين المطلوب؟ قالت له أقدر أخذ نظام، عندكم نظام قانوني مالي بأنه أقدر أخذ سلفة وتقصون من راتبي. قال لها هذا الموضوع يم المدير. قالت له زين شلون أوصل للمدير؟ قال لها توصلين للمدير عن طريقي أكيد، عندنا اجتماع مجلس إدارة وأقل أحكي له القضية، بس أنت كتبي طلب بالبداية وأنا راح أهمشه وأحوله وأقول لك ليش ظروفه، أنا أحكي أيضا هو الطلب موجود حتى يهمش عليه إذا وافق، وإذا ما وافق نشوف إنه بحث ندبر لك الأمر، يعني ما أعرف ما عندكم أقارب. قالت له جدي فقير وخوالي تعبانين والآن هم كل من في مكان وحتى ما يدرون إحنا شنو وضعنا. قالها بسيطة روح العملج واليوم عندنا اجتماع ورا الوحدة، أنت ابقي حتى إذا يخلص الدوام بالثنتين ابقي. تمام بابا؟ تمام. بقت الموظفة اللي هي نور، ودخل الحبيب اللي هو مدير قسم لحضور الاجتماع برئاسة المدير العام اللي هو أبو فادي اللي هو فائق تاجر الكبير المعروف. انتظرت ساعة خلصت الثنتين جت الثلاثة اجتماع يناقشون به قضايا تتعلق بالشركة. خلصوا الاجتماع اجى الرجل قال له وطيت الورقة وحكيت للظروف. قال له اترك الموضوع هسه خلي البنية موجودة شوية واتصل بيك. فاحنا ننتظر سيتصل بيك يريد يمكن يقابلك او كذا. يا الله بشرى خير. انتظروا وماكو اتصال.

نعم انتظروا، ماكو اتصال، بس لازم يبقون لهذا أمر. قال لهم أنا أتصل بكم. صارت بالأربعة إجا الاتصال من مدير مكتبه يقول خلي تتفضل البنية واحدة. يا توكلي على الله، راحت دخلت المدير سلمت، استريح. رجل وقور وسيم أنيق وشرود وكذا، قال لها استريحي، شنو موضوعك؟ احكي لي عن نفسك بالبداية، أنت وين تداومين؟ أنا داوم قسم الحسابات كذا، أنا ظرف كذا كذا، قصتي كذا، أمي كذا، وهذا طلبي واضح. طبعا لك بنت جميلة ظروفها صعبة وتتغسل على مود أمها، أنا ماشي خير إن شاء الله، أنت روحي للبيت، أكيد الخط اللي ياخذكم طلع الآن، فراح أتصل بالسائق يوصلك. لا شكرا أستاذ، لا سائق. قال له يلا أخذ البنية وصلها للبيت. وصل. في اليوم الثاني اتصل بمديرها قال له خد تجيني. إجت البنية قالت يا الله البشرة، وصلنا بالسيارة. قال له شوفي بنت، شوفي العفو ست نور، أنا أقدر أساعدك بأكثر من 35,000 دولار، أعطيك اللي تريدينه. أمك عمليتها مو هنا، عمليتها في ألمانيا إذا تريدين، والطبيب عندي طبيب خاص يروح يرافقها، وكل الأمور مدفوعة، بس عندي طلب. كل هاي الأمور بسيطة، عندي طلب واحد، إذا تقبلينه كل شيء أعطيك. رجل عمره بالستين، أنيق كبير، شنو الطلب؟ بدأت تحس بأنه عنده طلب، لأن البنت جميلة ومحتاجة راح يساومها. فقامت قالت الأستاذ إذا طلبك اللي هو براسي اللي جاي أحس بي أشعر بي، فأنا آسفة، لأنه أنا لو تموت، لو تدر أمي أنا أبيع شرفي، فأنا هي تقول تفضل الموت، وأنا أفضل أمي تموت على أن أقدم شرفي. قال لا عافية، صفق لها عافية، هسه هذا رايحتيني بي، أنت مو جميلة وذكية حسب ما وصلي، أنت أيضا شريفة، لذلك أنا راح أقدم الطلب الثاني، أنا راح أساعدك. هو شنو قدمها طلب؟ يريد يشوفها راح تبيع نفسها، هي شريفة لو لا؟ تأكد إنه هذه البنت لا ما تبيع شرفها، حتى لو أمها تموت، حتى لو تنطرد. هو الرجل أرمل وعنده طفل واحد وبنت، العفو عنده ولد فادي وبنت في أمريكا متزوجة تدرس في أمريكا، وتزوجت هناك وبقت هناك وهي زوجة. نعم. قال لها أنا من أثرياء هذه المدينة، من أثرياء سوريا، لكن أنا عندي صحة جيدة، وتوفت زوجتي صار لها تقريبا 4 سنوات، حياتي باردة جامدة رتيبة، تقبلين أعطيك كل هاي الأشياء وأكثر وأمنحك اسمي بس تزوجيني؟ لا، احنا بدينا بالطلب الشريف، الطلب اللي يحل مشاكلها ويخلصها من أزمة العوز. قالت لها أنا موافقة. قال لها إذن بما أنه أنت موافقة، لا روحي فكري باكر، لا تجي للدوام ولا بعدها، روحي بقيم أمك وكل شيء رتيب. هي تفاجأت، وين بيا مستشفى؟ عرف، راحت للمستشفى، اجوا قالوا لها يا با راجع الإدارة، شنو المشكلة؟ أمك راح ننقلها إلى المستشفى المستشفى الفلاني. هاي غالية، منو اللي ينقلها ومنو مقررها؟ قالوا لها هذا حسب طلب الأستاذ فائق أبو فادي اللي هو مديرك وكذا، ومدفوع الثمن. هذا شكرا جزيلا. وتبقى بهاي نقلوا المرأة بطريقة طبية ذكية وهادئة، نقلوها وطبعا طاها إجازة حتى تعايش أمها في هذه الفترة، وتبقى وياها بنفس الوقت. الأم تنام بالليل تبدأ هي تفكر، بدأت تفكر بجدية. هذا يعني شنو عمره 57 سنة، بعد به وسامته وأناقته، العطر اللي مال مكتبه، الثراء اللي به، الهيبة، الكل يخاف، الكل يحترمه، الكل يحسب له حساب. وحكوا أو الموظفين، عرفت من الموظفين أنه عنده أملاك هائلة. زين هذا الرجل صار له 4 سنوات أرمل، ليش ما تزوج؟ لم يتزوج لأنه ما يريد امرأة يعني يروح لها، هو يتقدم لها وهي تفكر بالمال. الآن هي هاي البنت تفكر بالمال، لكن حسب حساب لشرفها وعفتها وأزمتها الاجتماعية وظروفها الصعبة.
هو عنده مبادرة إنسانية يساعدها طبعاً، حتى لو مراته كزوجة هو يساعدها في المبلغ ويتقصد، لكن هو لقاها فرصة تاجر بسرعة بسرعة. فكرت وهي أيضاً تريد تخلص هذا الموضوع، اتصل بها مديرها قال لها اعطيت رقمك للأستاذ وقال أقدر أتصل أو لا فاستأذن. قالت لا خلي اتصل شوية، اتصل قال لها شون وضعية الوالدة والكذا، أنا ما سألك أنت قررتي بنعم أو لا، أنا الآن عندي مهمة حسيت من نظرتك أنت بموافقة بنسبة معينة، لكن هنا راح حضر نفسك أنت مجازة وكادر طبي راح ينقل أمك إلى ألمانيا وتتعالج وتخلص أزمتها، هاي كارتات الطائرة وراح تلقين مكان سكن هناك في ألمانيا والأمور طيبة، ومن ترجعين هاي الفترة كلها فكرت من ترجعين تعالي قلي لي وأنا إن شاء الله يعني بتأكد إنه خير إن شاء الله. ماكو هيك شكرته وقالت ليش أنت إنسان رائع جدا. قال لا أنا ما أصطاد بالأزمات، أنا رجل تاجر لذلك نجحت كل هذا النجاح لأنه أتعامل مع التجارة بعاطفة وتوقيتات وكذا، وبعدين قد تجمعنا أيام أخرى وأنت بسعادة وبخير وفرحانة نتحدث عن أشياء كبيرة ودقيقة ومهمة ولازم تعرفينها. سوت العملية أمها بخير بعافية واتصالات بينها وبينها إلى أن رجعوا إلى سوريا. رجعوا إلى سوريا لقيت مفاجأة أنه أكو سكن أرضي وهو بيت أرضي ومرتب سرير طبي وكادر يراجع العجوز يعني اللي هو وفاء أمها. فتفاجأ شنو هذا الفتشي من الطيارة إلى بيت جديد، بيت مهيئ بشكل كامل إلى وضعية شخص مريض مسوى عملية وكادر طبي موجود، فلوس كل شيء تحجي. اتصل بيها قال هل أقدر أزور الوالدة أشوفها، تعال أهلا وسهلا بيك. إجا المرأة بدت تتحى يعني تقدر تسولف، الألم زال. فحكت الأمها قالت جايلة الأمها من ماثلت إلى الشفاء هناك في ألمانيا، حكت لها عن قصة هذا الوضع اللي إحنا بيه بسبب هذا الرجل، حكت لها كل المجريات والانتقالات والحوارات وغيرها كل شيء. فالأمها قالت لها أمي لا يعني الضغطين على قلبك على مود ساعدني أو كذا، قالت لها لا الرجل قال لي بالتالي هذا إذا ما تقبلين بيه نصف المبلغ هدية من إليك، وبالتالي هذني الأشياء اللوجستية كل اللي سويتهن هذن هدية والمبلغ قصده من راسك من راتبك وانتهي الأمر. فقالت لها لا أمي أنا أوافق. بعد هذه الأزمات والضيع والحاجة ومغازل الزلم من رحت أقدم والعذابات والأيام اللي نمت بيها جوعانة، فيا أمي ما ينقذني من هذه الأزمة والأزمات ربما القادمة إلا هذا الرجل اللي وقف لي وقفة حقيقية وما راد من عندي شيء سوى أنه أقول لا فأنا ما خسرانة، وأقول نعم وأنا ربحانة. فقبلت.

0: الأقدار والصدف الحياة تصنع معجزات بصراحة، لكن أولها هو إيماننا الكامل بأن الله سبحانه وتعالى ينقذنا، كما أنقذ نور لزوجة مدير شركة كبيرة وعقارات وسلسلة مطاعم، وأصبحت نائبة في إدارة الشركة، وأصبحت فيما بعد أم لولد وبنت وعاشت بخير والحمد لله. ولا نعرف الآن أين أصبح الحال، لكن من معرفة القصة ومن رواها إن العائلة قد تركت الآن، يعني عائلة وفاء الأم وفاء أيضا اللي أصبحت مرأة كبيرة، ونور وزوجها قد غادروا سوريا للعيش ونقل تجارته إلى خارج سوريا والعيش في أمريكا، وهو المراد. حكاية انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
4: رحلة تجليد الكتب والدفاتر المدرسية. من النادر أن نجد طالباً من أجيال ما قبل الأجهزة اللوحية لا يحمل ذكرى مرتبطة بتجليد أو تغليف الكتب، حينما كانت البيوت تضج بالأطفال وكان لكل واحد مزاجه، لكنه ينضبط أخيراً بزي المدرسة ولون التجليد الذي تفرضه المدرسة أو الأهل. فبعد صيف طويل من اللعب في الأزقة وزيارات إلى بيوت الأجداد، كان التجليد بمثابة الانضباط الأول الذي يعيدنا لحياة منظمة، كتب ودفاتر مغلفة، جدول دراسي يومي، وحرص على أن تبدو كتبنا في أبهى صورة أمام المعلمين والزملاء. كانت تلك الأغلفة الصغيرة أقرب إلى بطاقة هوية اجتماعية تظهر مدى اهتمامنا بكتبنا، وكانت أحياناً موضع مقارنة بيننا وبين زملاء الصف. رحلة صغيرة عبر الزمن تقودنا إلى فصل خاص من الذاكرة، حين كان أهلنا يشترون لنا رولات أو لفائف وأغلفة التجليد. نعود للبيت فنقضي سهرة طويلة نجلد فيها الكتب، نلصق الملصقات بعناية ونكتب أسماءنا بخط مرتب قدر الإمكان. ولم يكن اختيار لون التجليد يستغرق وقتاً طويلاً، يومها لم تكن الخيارات كثيرة، ما تبيعه المكتبات يكاد يكون متشابهاً ومن منشأ واحد. قبل 2003 لم تكن كل العوائل قادرة على شراء مستلزمات التجليد، نعيش وقتها تحت وطأة الحصار ونصارع الزمن للحصول على لقمة العيش، ولكن هذا لم يمنع أهلنا من الاهتمام بكتبنا ودفاترنا. الطقس هذا مقدس ويتم التعامل معه حسب الممكن. العوائل الفقيرة كانت تجلد الكتب بالنايلون أو الجرائد، أما العوائل الميسورة فكانت تشتري الجلاد من المكتبات. يعود الوفاء أو الالتزام لطقس التجليد لسببين، أحدهما أقوى من الآخر. السبب الأول أن وزارة التربية لم تتمتع برفاهية وجود وتوفر الكتب بأريحية، فالطالب الذي يتسلم الكتاب يجب عليه إرجاعه بنهاية السنة وهو بأفضل الحالات، وإلا تعرض ذووه للمساءلة. السبب الثاني، وقتها كان الكتاب يعني الكثير للناس، فالحفاظ عليه جزء من الوفاء والامتنان للمؤسسة التربوية وللعلم بشكل خاص. وهكذا عندما ظهر التجليد الملون، شعرنا كأننا اكتشفنا عالماً جديداً من الألوان. ولكن كان من الضروري دائماً أن يظل العنوان واضحاً، لذا بقي التجليد في حدود الشفافية، وكان النايلون يشد على الأطراف ويلصق من الداخل بقطع لاصقة، إذ لم يكن التجليد اللاصق الجاهز قد انتشر، بل ورق شفاف يحتاج إلى قص دقيق وصبر طويل. وعندما ظهر التجليد ذاتي الالتصاق أصبحت العملية أسرع، لكنه بدأ في بدايته رفاهية تخص العائلات الميسورة، وكذلك المزين بنقشات زهور أو خطوط هندسية أو رسوم للحيوانات.

بين القديم والجديد، بقي للتجليد معنى أبعد من مجرد غلاف. كان إعلاناً لبداية العام وطقساً يعيد للنظام مكانته في حياتنا بعد فوضى الصيف. هي أوقات محفورة في الذاكرة الجمعية، هي لحظات حنين جماعية كنا نستعيدها كل عام مع رائحة الورق الجديد، كأنها إعلان صامت بأن موسم العلم والحياة بدأ من جديد. وهكذا لم تقتصر عادة تجليد الكتب المدرسية على قص ورق ملون وورق لاصق يحيط بالدفاتر والكتب، فقد كان طقساً اجتماعياً بامتياز. حينها كان البيت يتحول إلى ورشة صغيرة قد يشارك فيها جميع أفراد العائلة، وتتناثر الضحكات والحماسة والنقاش بين المقصات والشريط اللاصق. ومن المفارقات التي كان جيل الثمانينيات شهدها، نتذكر أن وزارة التربية وزعت دفاتر أبو 60% على الطلاب. وقتها شعر الطلاب بفرحة غامرة وهم يستنشقون عبق الأوراق البيضاء الممزوجة بصمغ التجليد. وكان الصورة صدام حسين تتوسط غلاف الدفتر، فاحتار الطلاب والكادر التدريسي وأولياء الأمور حينها بين تجليد الدفتر من عدمه. من يجرؤ على إخفاء صورة الرئيس؟ تجليد الكتب والدفاتر ليس اختراعاً حديثاً، فالعادة بدأت مع بدايات التعليم النظامي في المنطقة، حين كان الحفاظ على الكتاب المدرسي ضرورة اقتصادية لأنه ينتقل من طالب إلى آخر. لم يكن الأمر ترفاً بل حماية لرأس مال صغير هو الكتاب ليبقى صالحاً لسنوات. اليوم تغير المشهد، صار بعض الأهل يفضلون عدم تجليد الكتب، وقد قلصت التكنولوجيا من قيمة الكتاب الملموس. بعضهم الآخر يستعين بخدمات المكتبات التي تجهز الكتب في دقائق معدودة بالآلات الحديثة. التجليد بمعناه التقني القديم، حكاية قديمة تعود للقرن الثاني الميلادي حين ابتكر الرهبان الأقباط في مصر ما عرف بالربط القبطي، وهي خيوط متينة تجمع الملازم، والملزمة عبارة عن ورقة كبيرة تطوى وتقص لتشكل 16 صفحة. وهكذا ولدت أولى أشكال التجليد كما نعرفه، ولم تكن الغاية منه التزيين، إنما حماية النصوص المقدسة من التلف بعد كثرة التداول. وعبر القرون الوسطى ثم الحديثة تطورت تقنيات التغليف بالجلد والرق ثم الورق والقماش قبل أن تنتقل الصناعة من العمل اليدوي إلى التجليد الصناعي. عرف القرن التاسع عشر بثورته الصناعية حين ابتكر الأمريكي ديفيد سمايث آلات خياطة آلية للكتب وعرفت باسمه، وانتقل التجليد من ورش الحرفيين إلى خطوط الإنتاج ليصبح في متناول ملايين الطلاب حول العالم. والهدف كان تقليل الكلفة والوقت مع الحفاظ على متانة الربط. أول غلاف واق خارجي موثق يعود ل 1829 في بريطانيا، وكان هذا الغلاف في البداية يلقى جانباً بعد شراء الكتاب كونه مجرد حماية مؤقتة للغلاف الداخلي الأصلي والمزخرف من الخدوش والأوساخ أثناء التوزيع والاستخدام، لكنه تحول لاحقاً إلى حامل بصري وتسويقي بحد ذاته. أما الغلاف الخالي من أي مواد بصرية ومجرد درع للكتاب تحول ليكون باكورة التغليف المدرسي للكتب، ثم تحول في منتصف القرن العشرين إلى عادة مدرسية
مع ظهور الأفلام اللاصقة، وهي عبارة عن مواد رقيقة ومرنة على شكل شرائط أو لفائف مصنوعة غالباً من البلاستيك أو الورق أو مواد مركبة. بذلك دخل البلاستيك والورق اللاصق إلى بيوتنا حتى صار مشهد المقصات واللاصق والفقاعات الصغيرة تحت الغلاف جزءاً من ذاكرة جماعية. كما ظهرت لاحقاً حلول أخرى لتغليف بلاستيكي جاهز بجيوب تدخل إلى طرفي الكتاب أو الدفتر وصولاً إلى التغليف الشفاف اللاصق، ثم إلى الأغطية القماشية المطاطة قابلة للاستبدال والغاسل، وكلها لخدمة بيئات مدرسية تتطلب حماية سريعة وأماكن نزع وإعادة الاستخدام. في بعض المدارس العربية تضاعفت أهمية التغليف لسبب اقتصادي واجتماعي وبيئي. في الكتاب المدرسي غالباً ما يعاد استخدامه لسنوات، ولهذا كان الأهل يحرصون على تغليفه لحمايته من الرطوبة والتمزق.

وقد أصدرت وزارة التربية تعليمات رسمية لاسترداد الكتب وإعادة توزيعها بهدف تدوير الكتب وترشيد الإنفاق وتقليل الهدر. هذه السياسة كثفت شعبية التغليف لحماية الكتب طوال العام، ونشرت السعودية تعاميم متكررة تؤكد أهمية الحفاظ على الكتب وتسليمها نهاية كل فصل، مع رسالة بيئية بعدم إتلاف الكتب. أما في البحرين فقد أقامت إدارة لتوزيع واستلام منظم للكتب وتحديثات رسمية بمواعيد التسليم والاستلام كل عام، ما ينسجم مع ثقافة المحافظة على الكتاب. نجلد الكتاب لأنه لم يكن يوماً مجرد أوراق وحبر، فهو عالم من السحر والمعرفة يحتاج إلى غلاف يحافظ عليه مع مرور الزمن وأصابع الطلاب الذين يخبئون قلقهم في صفحاته، فيرسمون على الغلاف تارة وقد يشوهون معالمه تمزيقاً أو قلة اهتمام. وهكذا فإن أول أسباب التجليد كان الحماية والمتانة. منذ العصور الأولى وجد التجليد ليمنح النصوص عمراً أطول، إنما بين الدفتين يستحق أن يعيش أكثر من صاحبه، ولكن مع الكتب المدرسية يلعب الاقتصاد وإعادة الاستخدام دوراً مهماً، فكثيراً ما ورث الأخوة كتبهم لأخوتهم الأصغر أو استبدلت مع طلاب آخرين، فالكتاب المدرسي لم يكن يوماً ملكاً فردياً بل ضيفاً ينتقل من طالب إلى آخر أو من صف لصف، لذا يحتاج إلى معطف خارجي يحفظه من الشطب والتمزق. ومن البلاستيك الشفاف الذي يلمع تحت ضوء الغرفة إلى الأقمشة والألوان التي تمنح الكتاب شخصيته الخاصة، كان الغلاف يترك مساحة صغيرة يكتب فيها الطالب اسمه كأنها بطاقة تعريفية أو توقيع شخصي، وكل الأغلفة هدفها النظافة والإبقاء على الكتاب سليماً قادراً على إتمام واجباته مع أكثر من تلميذ ولسنوات عديدة. وكلما كان التجليد متقناً أطال بعمر كتابه الزائر.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
1: الفن معرفة وكشف، قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز لذة.

أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماماً منطقياً وسيكولوجياً كبيراً بمفهوم الرمز، مع ما يقترب به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز. والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد دي سوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيا ميغرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية. والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: راديو تايم سكوير FM، النغم والمتعة.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: سعيدة، أتمنى لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM حلقة جديدة، محور مختلفة، سؤال ونقاش. جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة، أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم موضوعنا يمكن بسيط، بس إذا نفكر به شوية نكتشف إنه وراء سوالف وذكريات ومواقف كلش هواية. موضوع حلقتنا اليوم هي عن أسماءنا. خلينا نسأل نفسنا بصراحة، أنت تحب اسمك؟ مقتنع به؟ لو من تسمع أحد يناديك باسمك تقول بينك وبين نفسك يا معودين شنو هالاختيار؟ أكو ناس اسمهم يعجبهم يفتخرون به، وأكو ناس من صغرهم يتمنون لو أهلهم اختاروا لهم اسم ثاني. ويمكن أكو واحد هسه يسمعنا ويقول لو يرجع بي الزمن أول شيء أغيره هو اسمي. والأحلى لو اليوم انطيناك فرصة أنه تغير اسمك وتختار اسم على كيفك، شنو راح تسمي نفسك؟ اسم فخم، نادر، لو اسم عادي حتى تعيش بسلام وما حد يسألك شنو معنى اسمك. فاليوم نريد نعرف الاسم فعلا هو جزء من شخصيتنا ولا مجرد اسم تعودنا عليه، وإذا كان القرار بإيدك شنو الاسم اللي تختاره لنفسك؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا.
1: هلا وسهلا بيك أنا.
0: شو أنا الصحة؟
1: الحمد لله زينة.
0: دوم إن شاء الله. اسم حضرتك؟
1: هدى.
0: أهلا وسهلا بيك يا هدى. هدى حابة اسمك هدى ولا لو يرجع بيك الزمن ويكون القرار بإيدك وفرصة الاختيار إنه تختارين اسم لحضرتك، شنو الاسم اللي تختارينه؟
1: يعني الصراحة يعني أحب اسمي، ما فكرت في هالشي.
0: حتى لو إجت الفرصة بإيدك؟
1: إيه يعني حابتي.
0: شنو أول شعور يجيك من تسمعين واحد يصيح لك باسمك؟ مرات أنت حضرتك متزوجة؟
1: نعم.
0: أم منو؟
1: أم رهف.
0: أم رهف الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. تدرين المرة بعد ما تتزوج رح يصيحوا لها بكنيتها أم فلان. زين، على مدى هاي السنوات أم أم أم رهف مرات إحنا يصيحونا بأسمائنا، إحنا متزوجات وعندنا بنات وأولاد، شنو شعورك وهناك صاحوا لك باسمك الصريح؟
1: يعني أنا صراحة أحب واحد قلي باسمك، يعني مو مرهفة وهاي حلو، يعني أحب اسمي، شعور حلو، خاصة اسمي لمعاني حلوة هدى، يعني الهداية وهاي، فأحب أحب اسمي.
0: فعلا مرات إحنا من يصيحون بالكنية نعتبر نفسنا كبرنا، عمي لا تصيحونا أم فلان، لا تكبروني،
1: هذا السبب. فأحب اسمي.
2: هذا السبب.
1: إيه أحب اسمي، حلو الإنسان يحب اسمه، يعني شعور حلو. صعبة لما واحد يسمى باسم ما حابه.
0: سمعتي في يوم ما، طبعا هواي اسماء تمر علينا نسمع بيها ونقراها ونتفاجئ، حتى في بعض الاحيان معانيها قد تكون للاسف معنى كلش بسيط او تافه.
2: صحيح.
0: في بعض الاحيان واكو اساسا حتى ما لها معنى، نظل نصفا عليها. فاكو مر على يعني مسامعك فد اسم غريب عجيب بحيث استغربتي منه؟
1: هو حاليا بهذا الوقت الاسماء كلها عجيبه غريبه الصراحه، يعني مو مثل قبل، لها معاني، لها حكمه، يعني من تبهيلها انه تحسين لها فد مغزى، يعني هاي الاسماء حاليا لا، اغلبيه الاسماء يعني على مثل ما نقول الترند يسمون مثل ايه، يعني ليان وهاي الاسماء الجديده كلها على هذا الوزن، فما احس لها معاني كبيره مثل هسه اسم هدى او اسم رهف او هاي، يعني اكو اسماء لها معاني حلوه،
0: اكو اسماء احنا مرات ما نسمع نقول يا الله هذا الاسم قديم. زين، واكو اسماء شقد ما يمر عليها الوقت ومن جيل لجيل.
1: فاحب الاسماء الشخص لما يختارها تكون حلوه، لان من حق هذا الشخص لما هسه بنتي انا من سميتها رهف من حقها اسميها اسم هي تحبه بعدين، ما مثلا ما تحب مثلا احد يسالها شنو اسمك، ما تتردد كنت تحكي بكل ثقة وكل حب، هاتشي يكون.
0: منو سمى رهف؟
1: زوجي سمى الصراحة.
2: زوجك؟
1: ايه.
0: انت منو سماش؟
1: انا والدتي سمتني.
0: غير رهوفة منو عندك بعد هاي الحلوة الشقرة؟ يما فدوة
1: اسمها اجا يوم كلش حلو، ولادة الامام المهدي، فزميناها نرجس حتى تكون إلها معاني، يعني الأسماء لازم إلها يعني مناسبة أو معنى حتى تظل ذكراها حلوة. يعني
0: على طار الذكرى، فعلاً الأسماء مرات إنه بيها مواقف وذكرياتنا، يعني مرات أكو ناس ما حابة اسمها، حتى ناس أكو تتنمر عليها خاصة بالمدارس والشارع يتنمرون، بس بينه وبين نفسه يقول أنا الاسم صح ما حابة بس بي ذكرياته هواي.
1: أي بالضبط صحيح. أي يعني مثل نرجس بعض الأحيان يقولوا لي ثقيل اسمها، بس لما أحكي لهم المعنى يحبونه لا أراديا، يعني المعنى صار بوقت حلو هاي. أي فالأسماء لها لازم معاني،
0: مع إنه نرجوسة نرجوسة على هذا النعومة والشجار هيك نسميها، ما أدري ما أدري شريد أسميها الوردة الحلوة. يما فداول الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. زين، أكو في التعليق معين تدرين كل الأسماء مثل رهف رهوفة مو نرجس، شنو
1: نرجوس نقول له
2: نرجوس،
0: هدى شنو
1: هداوي، يعني هواي اسم خصة اسم هواي له، بعض الأحيان يقولوا لي هداوي هدوة، يعني هواية يقولوا لي.
0: بعد ما كبرتي وتزوجتي وصارت عندك عائلة بعدهم الناس اللي تصيح لك هداوي؟
1: بالضبط بعدهم نفسهم.
0: من أمه؟
1: عندي خالي يقول لي هدوة مثلا، والدي يقول لي هداوي، يعني كل واحد منطيني. أمي سميني هدية.
0: يعني بعدهم أم رهف بنظرهم هي هداوي.
1: هدى. نعم
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: فاطمة.
0: فاطمة فطوم مو؟
1: فاطمة.
0: شي دلعوك؟
1: بطة.
0: بطة للأمانة فعلا بطة.
1: اسم
0: اسم على مسمى. فاطمة، احنا نريد اليوم نسولف على الأسماء، ما أعرف إذا اسم فاطمة عاجبك ولا لا؟
1: عاجبني الصراحة، يعني حبيته.
0: تعتبرين اسم فاطمة من الأسماء اللي حتى لو يمر عليها الزمن وتمر عليها الأجيال يبقى فاطمة حديث؟
1: يبقى هو الدارج، يعني بكل سنة بكل فترة هو الدارج، يعني تشوفين الاسم حتى طلع خارج الحدود، يعني مو ظل مقتصر بشون بمجتمع معين، لا صار حتى الأجانب ممكن يسمون فاطمة.
0: لو اجت الفرصة انه تغيرين اسمك شلون حابة تسمين اسمك؟
1: صراحة ما أفكر بالموضوع، يعني أنا حسيت هذا الاسم شلون هيجي كان إلي والذات، يعني
0: حسين الاسم إلى علاقة بشخصيتك وكيانك؟ أكو شيء مربوط بي؟
1: لابد أكو شيء، يعني هو كل إنسان من ينولد وينطي اسم لازم أكو صفة أو فتشي إنه صار هذا الاسم من نصيبه، يعني حتى لو يعني بمقدار قليل او مقدار ضئيل راح تلقين اكو العلاقه بين شخصيته وبين اسمه.
0: من اختار لك هذا الاسم؟
1: ماما وبابا اختاروا لي الاسم.
0: يعني بقناعه من وبعدين قناع الثاني؟ من الاساس بفكره فاطمه؟
1: ما هو احنا اجينا توأم، فهي اجت وياي زينب فاطمه، هيك فاطمه.
0: زينبه هم بطت شبهك ولا لا؟
1: يعني
0: كشكل
1: انا اشوف اكو فرق، بس الاهل يشوفون يعني متطابقين، يعني اي بس انا اشوف اكو فرق.
0: الشارع شو يقول؟
1: يعني هو اللي يشوفنا ما يعرفنا ما يفرق، يعني ومرات احس يصير مبالغه بالموضوع، بس يعني هو هذا يشوف ويقول يعني ماكو فرق. اي
0: هم نفس ديزاينه تشوفك شي بطوط فعلا بطوط، يعني لو لا اكو اختلاف.
1: هي زيزي، يعني انا بطه هي زيزي، نفس يعني شلون احنا وحده كمل الثانيه، تمام؟ فاللي ما موجود بيها موجود بيها، ما موجود بيها موجود بيها، فاحنا سوا شلون هيك تحسين يعني من نصير سوا كانه كيان واحد.
0: قلب ان شاء الله يا ربي يدوم سوا ويحفظ للزنوبه يا الله يا رب. زين فاطمه، احنا عرفنا انه باختيار الوالدة والوالد زينب، بحكم انتو توم زينب وفاطمة، تعرفين شنو السبب او القصة او الموقف ممكن وراء اسم فاطمة؟
1: يعني
0: في مناسبة معينة
1: فاطمة الزهراء، يعني هو غير اسم عليها؟
2: اي
1: فاطمة الزهراء وزينب الحوراء.
0: مرحبا.
2: اهلا. هلا مرحبا.
0: احنا تعرفنا على فاطمة وحضرتك ما كنتي موجودة، احنا راديو تايم سكوير، حابين نسولف شوي عن الاسماء. حضرتك ام فاطمة، شنو وراء قصة اسم فاطمة؟
2: يعني احنا نقتدي باسم السيدة فاطمة الزهراء.
0: نعم.
2: هذا الاسم الشريف والعظيم، يعني نشرف به انه كل بياتي يكون باسم فاطمة. وبالنسبة لزينب يعني ايضا زينب الحوراء، يعني ماكو غنى عن هذا الاسم، يعني كلها تعرف هذا الاسم وتعرف العظمة مات هذا الاسم.
0: زين، عندك غير فاطمة وزينب ولا لا؟
2: عندي انعام. انعام
0: انعام. احنا مرات اكو اسماء يختاروها الاهل، يقول لك على الوزن والقافيه وال مو يختارون الاسماء البسيطه، الاسماء السهله تداولها.
2: لا، بالنسبه للانعام يعني اللي هي كبيره، يعني اجى اسمها شلون الزمن ويا عمتها توفت بنفس الموعد مع الولاده، فكان نفس الاسم يعني فسميناها عليه. وبالإضافة إلى أنه كم مرة نفتح القرآن على الاسم،
0: نعم،
2: يطلع سورة الإنعام، سميناها بها.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك يا رب. بس أم فاطمة، إحنا ما عرفنا اسم حضرتك.
2: أنا اسمي هناء.
0: هناء حابة اسمك ولا لا؟
2: أي أحبه.
0: عارفين شنو معنى هناء؟
2: جاي من الهنا، من السعادة، من يعني كل شيء يعني.
0: اسم لو يرجع بيك الزمن وإجي القرار بيدك أنت تختارين اسم لحضرتك، شنو حابة تسمين نفسك؟
2: إيمان. إيمان.
0: إيمان. ليش إيمان؟ أكو فد موقف أو ذكرى أو بحيث قلتي؟
2: لا أحب هذا الاسم، يعني أي أحب، يعني دائما أقول إذا ما أسمي هنا أسمي إيمان.
0: إيش عجب ما سميتي واحدة من البنات؟
2: يعني ما جتي على الوزن، لأن يعني أنا من جبت التوأم قررنا إنه أنا وزوجي نسمي فاطمة وزينب. اي وبالنسبه للانعام قلت لك يعني نعم. السيره مالتها فبعتهم بس ذول عندي.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب ان شاء الله. ليش لا، شكرا لك والوقت تاعيني. مع السلامه. شكرا لك فطوم، مع السلامه. لو

0: رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بأنعام. عرفتنا ماما. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: حابة اسمك ولا لا؟
1: اي حابة اسمك.
0: لا احنا قبل لا نفتح تسجيل كنا ما حابينه.
1: قبل كنت ما حابت يعني كنت اريد اغيره، بس هسي لا انا مقتنعة بي يعني حبيته. اي عاجبني، لانه اكو مواقف تصير فشون الواحد يحس انه اسمه جزء من شخصيته، يعني يأثر عليه. وبعدين صارت عندي قناعة انه مو الاسم هو اللي يصنع الشخص، الشخص هو اللي يصنع الاسم. فمو تلقين، ممكن تلقين هواي اكو اشخاص نفس الاسم بس مو كلهم نفس الشخصية، مو كلهم نفس التأثير، ولكنهم نفس المعرفة. فشفت انه اسم انعام لا هو جاي يميزني، يعني هو جزء من شخصيتي وهو اللي يميزني. فيعني انا كش عاجبني حاليا، وهم اكو يعني هواي ناس يقولون انه وجودي بركه، يعني من افوت لحياتهم انه يعني هذا الشيء له علاقه باسمي، يعني فاي تجيهم البركه. حتى انه انا من ولدت يعني الوالد حصل وظيفه، اي ويعني هواي اكو صديقاتي مثلا اشخاص اعرفهم انه مجرد انه اطب يعني وياهم او اقعد وياهم او شيء يعني يصير لهم بد احداث معينه يقولون انه انت بركه وجودك ويانا يعني. فشي عاجبني.
0: منين بطاقه الاسماء؟
1: انا اؤمن انه الشخص له جزء من شخصيته، يعني شلون الاسم له جزء، يعني اكو اشخاص يقولون لو له من اسمه نصيب، فاي اكو ممكن، لكن اكو اشخاص انه ما لهم علاقه باسمهم، يعني يعني حسب، تعتمد على الاشخاص. ما اقدر اقول ان هاي نظريه ثابته او هذا الشيء ثابت، لكن تعتمد. اكو اشخاص ممكن يشوفين اسمه كريم وهو فعلا كريم ويعني يتاثر باسمه، اكو اشخاص لا ما يتاثرون بالاسم مالتهم. فتعتمد على الشخص هو وطبيعته وشون يعني كبر والبيئة اللي عاش بيها، المواقف اللي صارت له. فما أقدر أقول إنه هذا الشيء مؤثر أو لا.
0: زين خلينا نرجع للنقطة الأولى. أنت قلتي بالبداية شتي ما حابته بس بعدين حبيتي، خليني أعرف بالبداية ليش ما شتي حابته، زين، ونعرف بعدين وراها ليش حبيتي وشلون وشنو مريتي بموقف معين وخلاك إنه أنت اسمك تقتنعين بيه بالأخير. خلينا بالبداية ليش ما حبيت؟
1: ليش ما حبينا؟ أنا كنت بالابتدائية، زين، اسمي هو إنعام مو أنعام، فيعني أكو فرق، هو باللغة العربية أكو فرق إنه هذا مصدر وهذا مشتق، وأنا يعني كش قوية باللغة العربية، فيعني هذا شيء بالنسبة لي مستفز يعني. وبالابتدائية إنه أغلبهم يعني صير حالات تنمر وهيكي، فكنت ما أحب الاسم، غير إنه يصحوا لي بالبيت تينة وأقاربي كلهم يصحوا لي تينة، فكنت أريد أغير اسمي إنه أخليه تينة. بعدين من كبرت شوية شوية بديت أتعمق بالموضوع.
0: إحنا مو اسم من أسماء الدلع مثلا تبارك، أكو ناس تسميها تينة.
1: أيه هو اسمي يعني الدلع ما تي تينة. فبعدين شوية شوية من كبرت وشفت المعنى وشفت إنه لا هذا شيء بدأ يميزني بين صديقاتي بالمدرسة، إنه أنا الاسم الوحيد اللي موجود بالمدرسة أنا، وأنا الاسم الوحيد الموجود بالدفعة مالتي بالكلية أنا، وأنا الاسم الوحيد الموجود بالشركة جاي أشتغل فيها أنا، فهذا الشيء يعني يميزني.
0: حسيتي لي إنه هو بدأ يميزك بالمكان، يميزك بالمدرسة بالدوام بالهذا، حسيتي لي إنه هو بدأ يميزك وتعلقتي بيه مو حبيتي؟
1: أي يعني هو الاسم بدأ يضيف لي إنه أنا يميزني، وبنفس الوقت أنا أضيف، لأنه لربما هم هواي أكو أشخاص اسمهم من عام بس مو كلهم راح يعني من يسمعون هذا الاسم مو الكل راح يتذكر، يعني من يسمعون هذا الاسم راح يتذكروني، هذا قصدي.
0: على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اسمش نفسه هو؟
1: لا هو أكو بيهم نفسه وأكو بيهم مو نفسه، أكو بيهم تينا وأكو بيهم إنعام، حسب يعني الموقع، يعني حسب البلاتفورم نفسها.
0: بالعائلة والأهل والأقارب يعرفون تينا إنه هي نفسها إنعام مو؟
1: أي أكو يعني أكو من أقاربي ما يعرفون اسمي الحقيقي بالجنسية، فعبالهم إن اسمي تينا، فالكل يصيح لي تينا من أقاربي.
0: لو يرجع بيك الزمن اللي ورا، هسه أنت حاليا إيش قد عمرك؟
1: حاليا 25.
0: يا رب العمر كله. على مدى هاي 25 سنة قبلها، خلينا نرجع، وجدت الفرصة أنه أنت تختارين اسمك مو الوالدة بقصة معينة مربوطة بالعمة، شنو تحبين يعني أنه الناس تصيح لك بأي اسم؟
1: كنت أحب يصحولي ليلى، لأنه أكو هواي قصائد شعرية وأبيات شعرية على اسم ليلى، فأنا يعني أحب هذا الاسم، يعني إلى تأثير باللغة العربية، فممكن أسمي روحي ليلى.
0: احنا من يعني باعمار معينه نمر بيها، من نقعد احنا نتخيل مستقبلنا، أنا من أكبر، أنا من أتزوج، أنا من أصير عندي بنية، هاي دائما أحلامنا إحنا، أحلام الطفولة. زين ننظر للمستقبل البعيد، نحب شو نقول؟ والله أنا هذا الاسم لين أهلي ما سموني أسمي بنتي، فأكو هيك
1: أكو هيك خطة. يعني أنا مخططة يعني واحدة من بناتي لازم أسميها ليلى،
0: لازم
1: تعيش تجربة إنه اسمها موجود بالشعر، يعني لازم
0: إن شاء الله يا ربي. ليش لا؟ وشكرا إليك حبيبة قلبي، شكرا، وقتك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم ان شاء الله. اسم حضرتك؟
1: حسين.
0: حسين حاب اسم حسين؟
1: اي حاب اسم حسين. حلو.
0: اكو اسماء احنا هي من المسميات القديمة.
1: نعم.
0: زين؟ اكو ناس تعتبرها يقول لك انه هذا اسم قديم، واكو ناس لا، الى حد الان هاي الاسماء القديمة شقد ما تمر عليها السنين، تمر عليها الاجيال، يبقى هو اسم حديث. اسم حسين شو تشوفه قديم؟
1: اسم حسين كل يعني يتجدد مع مرور الوقت نسبا الى امامنا الامام الحسين، فيتجدد
0: مع. زين، اذا اجتك فرصه انه تختار اسم ثاني غير اسم حسين، اكو اسم ثاني ببالك؟
1: لا لا، اسم حسين يعني باقي. حلو.
0: انت متزوج ولا لا؟
1: لا لا
0: ما متزوج. شايف انتو هسه هاي الشباب مرات احنا ما يقولوا لك حسين، شو يقولوا لك؟
2: الكنية.
0: عافية أبو علي.
2: صحيح.
0: زين، فيصيحوا له
1: أبو علي. اي صحيح أبو علي.
0: إذا الله سهل وتزوجت ورزقك بولد تسميه علي؟
1: أسمي علي و... اي هو يعني ماشي أبو علي، بس أنا ببالي يعني قسورة. قسورة. حلو.
0: اسم حديث.
2: اسم حديث
0: شنو معنى؟
1: اسم الإمام علي عليه السلام.
0: أحد أسماء الإمام علي عليه السلام. زين، بشكل عام أنت شنو رأيك بالأسماء القديمة؟ يعني هسه حسين تقول كل ما تمر عليه السنوات يبقى هو يتجدد. زين. زين، أكو أسماء قديمة يعني حتى أسماء بنات تشوفها قديمة، شنو رأيك بهالأسماء القديمة؟
1: يعني جينا هسه جينا
0: يتقبل يتقدر
1: ما يتقبل هاي الأسماء. إيه، كل ما يطلب الأسماء الحديثة. نعم.
0: زين، تشوف الأسماء الجديدة والأسماء الحديثة والأسماء الغريبة اللي هو يتمر على مسامعنا.
1: نعم.
0: تشوف يعني تميز الإنسان وشخصيته، ولا هاي الأسماء الحديثة أكو أسماء مبالغ بيها؟
1: مجرد اسم، مجرد اسم. لا، فهو الإنسان يعتمد على شخصيته وكيانه ومواقفه الحلوة، ما يغير شيء الاسم.
0: زين، الأسماء لها علاقة بشخصية الإنسان؟
1: لا لا، ما له علاقة أبد، ما له علاقة. تبقى صاحب موقف، هو موقفه الصحيح المناسب.
0: معنى الاسم يأثر على شخصيته، على حالته النفسية، على الحالة النفسية ولا
1: ما؟ أي، فأغلب الناس يعتبرونها يأثر، فهو لا، غير ما أثر على شخصية الإنسان أبد.
0: زين، الاسم الغريب واللي جاي نسمعهم هسه هذا الجيل تشوفه يأثر على الطفل؟ لو بالعكس يزيد من ثقته بنفسه. يعني هسه انت شنو الاسم؟ اسم ابنك
2: علي. ابو علي
0: الكنية مالتك. في حال اذا اجاك اسم شنو قلت تسميه؟
1: قسوة. قسوة.

0: أي.
1: زين هذا الاسم ما تحسه على المستقبل البعيد ممكن يأثر إنه هو الطفل؟ صح إنه هو اسم من أسماء الإمام علي، بس ما تحس إنه هو كبير على هذا الطفل؟ أكو أسماء تكون كبيرة يعني.
0: صحيح أكو أسماء تكون كبيرة.
1: باللفظ. صحيح. صحيح. تكون بالكتابة. صحيح. أكو حتى هواي معاملات تصير بها أخطاء السبب تسمية.
2: إحنا نتشرف بالأسماء الإمام علي والإمام الحسين، بعد هذول قدوتنا نعتبرهم في الحياة. إيه فنتشرف بهذه الأسماء.
1: منو سماك حسين؟
2: الوالد سماني حسين، فاسم علي. فنسب الإمام الحسين والإمام علي، فهي مسيرتنا، فنسمي أبي اسمه علي، فأنا حسين والجاي علي إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله.
1: زين أنت مؤمن بتسمية هسه أنت بالله لي أن سلسلة أهل البيت وكذا، أنت مؤمن أنه أكو أسماء يقول لك هاي على اسم جدك وهاي اسم بيبيتك وهذا اسم العم وهذا اسم الخال؟ أنت مؤمن أنه تسمي أحد من أولادك أو بناتك نسبة إلى العمام والخوال وذكرى للعم وذكرى للخال؟
2: تبقى هي ذكرى، مجرد ذكرى لا غير. أي يعني قبل مدة صارت عندنا طفلة على الوالدة، على أختها توفت الله يرحمها، يرحم أمواتكم إن شاء الله، فسمتها هي اسمها نضال، فسمتها نضال.
1: على طاري نضال، هسه نضال شنو؟ اسم قديم لو حديث؟
2: نضال قديم، قديمي قديم صح.
1: يعني طفلة حديث ولادة وبالقماط ويسموها نضال، هنا شو تحس الموضوع؟ مرات احنا من نسمع اسماء، اسماء اطفال رئيسة رئيسة شو نقول؟ ادري قلة اسماء،
2: قلة اسماء. صحيح صحيح. هسه اسماء ميلا وهاي فما ماشي عدني. احنا شو احنا بالارياف يعني، هاي ميلا وهاي الاسماء ما نسمي فقلة، قليل هيك نسمي احنا. علي هاي الماشي عدنا، علي على اهل البيت
1: يعني الاسماء المسموعه.
0: المسموعه
1: تسمون. شكرا لك يا حسين ابو علي. شكرا شكرا لك. مع السلامه. اهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: هديف.
0: حابة اسمك؟
1: اي حبت.
0: او ما حسيت في اليوم انه انا احبه لو ما احبه؟ شيء طبيعي يعني.
1: شيء طبيعي.
0: اي طبيعي، ما احس انه هذا الشيء اثر.
2: شوفينا هديه، الاسم قديم ولا حديث؟
0: قديم بس ما متوفر.
1: يعني
0: اي مو دارج هوايه
2: بالوقت الحالي.
0: بالوقت الحالي صحيح. اي صحيح. لكن والاسم يجوز اكيد له تاثير او حلو اذا كان بمعنى. يعني اكو اسماء حلو معناها واكو اسماء لا. يعني
2: شنو معنى هديل؟
0: صوت الحمام. صوت الحمام.
2: في حال انه اجت الفرصه انه تختارين اسم ثاني لحضرتك، حابته؟ مرات اكو اسماء احنا يا الله لو بمكان هديل لو مسميني هذا الاسم شنو لبالك؟
0: لا هو مو إلي كان، يعني كان يمكن أقول لو صار عندي بنت أسميها مريم.
1: مريم.
0: كده أحب اسم مريم.
2: مريم هم من الأسماء القديمة ولا الحديثة ولا أكو أسماء؟ أكو أسماء تشوفيها ما تموت.
1: صحيح.
2: تمر عليها سنين وهي تبقى.
0: أكيد صحيح، هي مثل اسم مريم، زهراء، زينب، هواي أسماء يعني بقت إنه رغم راحت الدنيا وإجت وإجت أسماء حديثة هواية ما بس نقولها ما نعرف معناها. بس بقت هاي الأسماء موجودة.
2: زين، الأسماء لها علاقة بالحظوظ، لها علاقة بمسيرة الحياة، لها علاقة بشخصية الإنسان ولا ما لها علاقة؟
0: والله حبيبي هذا الشيء ما أعتقد،
2: ما مؤمنة بطاقة.

0: شو اقول لهم انا معلمه انه كل موسى وكيح والله كل موسى من الله. اقول هاي ليش كل موسى وكيح؟ يجوز صدفتي انه صار كل موسى وكيح هيك شيء.
1: اسم مستحيل تسمينا احد اطفالك، مستحيل. يعني مرات اكو اسماء نسمعها يا الله هذا قله الاسماء، ماكو بس هو
0: اكو اسماء هيك، بس حاليا ما يحضرني انه اسم اسمي. يجوز احنا خلينا نكون صريحين، مرات مبدئنا مثل خلينا نقول الطائفيه صارت عندنا انه ما نسمي اسماء اللي هذول مثل يزيد مروان. صحيح هذا الشيء صار حصل المجتمع البصره، ما نسمي هاي الاسماء، يجوز نكرهها او نضوج من عندها. مثلا اسم ما احترامات، يمكن اذا واحد حارث يقولون حارث احد اسماء الشيطان، مو صح كان يقولون حارث، فمعظم الناس يقول ليش سميته حارث. ايه هذا يصير يعني. صحيح
1: زين. خواتي شنو اسمائهم؟
0: خواتي هند
1: هديل وهند، ماشيين على انه حرف الهاء. بعض الاحيان انه العائله تشوفيها على نفس الوزن والقاف.
0: ايه صحيح
1: نفس. حابه هاي الفكره انهم من الله يرزقك؟ ما اعرف
0: تغيرت هاي الفكره، يعني ما اعتقد لازم نلتزم بيها.
1: انت متزوجه ولا لا؟
0: اي عندي ابن بس واحد، يعني سميته حسن
1: صدفه. الله يحفظه ويخليه لك.
0: يعني ما كنت ببالي اسم حسن، سبحان الله صار اسمه حسن فما اعترضت صار حسن.
1: زين حسن مرات يجي نسبه لموقف معين، ذكرى معينه، صح. استشهاد، ولاده، شايف هاي اللي بما انه احنا مجتمعنا
0: حدث. اي صح هيك.
1: ربطتي حسن بحدث معين؟
0: لا لا لا لا، هي صار حسن وقبلنا على هذا الشيء وما اعترضنا.
1: منو اللي سمى حسن؟
0: هم بيبيته
1: دول هنا، لأن ما لا اعتراض.
0: لا ما ناقشت بالموضوع، أنا كنت حابة الموضوع فماكو صار اعتراض أو نقاش بالموضوع إنه لا أخا نسمي غير اسم. لا ما صارش.
1: هديل منو سمى؟
0: أنا هم بيبيتي.
1: بيبيتش ماخذ الدور.
0: صحيح
1: جوزي والله
0: صح يعني. إيه صح يعني هو هيجي
1: مرات. بيبيتش شنو اسمها؟
0: ويه روح لها الله يرحمها.
1: الله يرحمها. شنو اسمها؟
0: شو كان اسمها بيبي؟ السكنة؟ لا فخرية كانت أمي.
1: فخرية. هي اللي تسمي هاي الأسماء.
0: هي تصادفت إنه قالت الاسم مثل شلون أنا ابني اقترحت الاسم، الكل وافق وعادي صار.
1: لو اجتي الفرصة فخرية أم منو؟ أم أمك مو؟
0: أم أمي.
1: الله رزقك ببنوته. وأمك شقد ما حابة أمها ونسبة لذكرى الأم. أجي قلت لي سمي بنتك فخرية قبلين؟
0: لا. لا ليش؟ لأن الدنيا تغيرت، الدنيا تطورت، جزء هاي الأسماء ظلينا ما نتقبلها.
1: أكو أسماء إنه أنا لإرضاء فلان وما أكسر بخاطر نسمي.
0: لا أي صارت أنا يعني صادفت هيك شيء إنه أكو ناس فرضوا رأيهم الأجداد إنه يسمون وما قبلوا ورجعت غير الاسم. صارت هذا الشيء بس بعد يا الدنيا صح صارت تغيرت الأسماء تغيرت. يعني فما يصير انه نمشي على القبل. احنا شنو يريدون؟ هم خطيه اللي يجون. هم خطيه، هم خطيه نسميهم هيك شيء.
1: شكرا لك يا هديل وشكرا لوقتك يا عيني. مع السلامه.

0: مرحبا،
1: حياك الله.
0: شلون الصحة؟
1: الله يبارك فيك. شلون سلم؟
0: اسم حضرتك؟
1: دكتور علي عاشور.
0: اهلا وسهلا بك يا دكتور علي. بعد اكيد يعني اسم الامام اللهم لا اعتراض عليه، ما اقدر اقول لك انت حاب

0: ولا لا، مقتنع به ولا لا؟
1: أكيد أكيد طبعاً، يعني اسم الإمام بعد، يعني أكو واحد يترى على اسم الإمام علي عليه السلام.
0: أتوقع هذا الاسم، شوف إحنا بما أنه نعرفه واللي قرينا واللي سمعنا عن شخصية الإمام علي عليه السلام، دائماً نقول إحنا نقتدي بشخصية الإمام. ممكن هذا الاسم انطاني قوة، انطاني فراسة، انطاني كذا انطاني كذا. تتوقع انه الاسم الى علاقة بشخصيتك والى علاقة بصفاتك؟
1: بالتأكيد الاسماء لها تأثير كبير على الشخصية. اكو اسماء البعض يعيش ويكبر وهو خجلان من اسمه اصلا، يعني اكو اسم يسمون يعني تسمية على اسماء تعبان، يعني على اسم فد حيوان وعلى اسم فد شغلة تصير، يعني حدث يصير ويسمونه باسم الحدث هذا، وممكن الحدث هذا يأثر على الشخص نفسه، يعني ما يعني ما يستصيغه.
0: نعم.
1: وكثير من الأصدقاء يقول لي أنا ما استصيغ اسمي، يعني يحاول يعني أو اسم والده يحاول يسمي اسمه باسم جده أو اسم لقب ماله، يعني الأصل ما يسمي باسم والده. يقول ليش؟ يقول مو اسم والدي، يعني أهل قبل يسمون أسماء شوية أسماء تعبانة، يعني فبزمننا صعبة، يعني ممكن يكون يعني فد ما حط السخرية وكذا، بعض يعني سخروا من هذه الأسماء بيحاول يتلافاها البعض. يعني
0: في حال أنه أنا أعطيتك فرصة تسمي نفسك فد اسم بعيدا عن اسمك الصريح علي، شنو الاسم لبالك؟
1: يعني أسماء خير أسماء محمود أو عبد، يعني ممكن عبد الله، ممكن أحمد، محمود، هالشكل. يعني
0: هاي الأسماء ما تحسها أنه تموت؟
1: تنتهي
0: وتصير قديمة؟
1: لا، يعني يمتى ما ينتهي الإسلام تنتهي، والإسلام باقي شلون؟ يعني إحنا دائما جايين هاي أسماء ثابتة، أسماء نحضرها دائما زين وتحضرنا أكيد، يعني فشلون تنتهي؟ الإسلام 1400 سنة ما انتهى، فأكيد هذول رموز الإسلام يعني زين، الله سبحانه وتعالى باقي زين، وخير الأسماء هي أسماء الله العليا زين، فأكيد يعني شلون أسماء الله الحسنى؟ إحنا نسمي أسماء الله الحسنى، وخير الأسماء ما حمد وعبد.
0: علي بالعادة أنه علي بالدارج أبو حسين.
1: نعم.
0: هذا شيء منتهين منه.
1: أكيد نعم.
0: أنت متزوج؟
1: نعم.
0: اسم ابنك؟
1: فارس.
0: فارس.
1: نعم.
0: بس وإحنا بالعادة علي ماشي علي أبو حسين، لو هالشي بعت منها.
1: طبعا لا لا العفو، بالعكس لا، أنا يعني رت أسمي حسين بالبداية إيه، بس بعدين قالوا هاي صارت حالة تقليدية يعني، فممكن نخرج. وأنا كشخص يعني اختصاص، أنا رجل فنان يعني، فالفنان دائما يحاول إنه يخرج عن مألوف إيه، فشفت هو أساسا هم طلبوا منه نسمي حسين، بعدين صفنت قلت لهم صار شيء مألوف يعني حسين علي علي حسين، ممكن بوقتنا الحاضر يصير
0: كل بيت بكل بيت تلقى، بحيث مرات نوصل إلى مرحلة علي نقول علي ابن فلان على مود نميز، وعلي ابن فلان على مود نميز، ما بين لأن كل إحنا بالعوائل العائلة من تكون عائلة كبيرة ما كل البيوت راح تلقى هي على قولتك علي وحسين وحسن.
1: هو يعني عندنا مثلا محمد أبو جاسم ماشي، فاضل أبو عباس ماشي، هاي الأسماء ماكو،
0: حيدر أبو كرار
1: إيه حيدر، فهذه صارت يعني مثل ما تقولين زمن الحاضر صحانيا يعني، وهذا خلينا نقول التكنولوجيا المتسارعة وتطور وكذا، زمن بعد صار غير شكل يعني هسه الأسماء.
0: زين غير فارس بعد منو عندك؟
1: عندي مريم، عندي خالد، عندي زينب، عندي تبارك، عندي ميلاد.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. زين هسه احنا الأول عندنا فارس،
1: الكبيرة مريم، بعض الأصدقاء يسموني أبو مريم أبو مريوم قلتك، والبعض الأصدقاء يسموني أبو فارس. يعني
0: فارس، خلينا على فارس. فارس اجى فد حدث معين أو ذكرى معينة سميت فارس على نسبة لكذا موقف؟
1: لا والله، وأنا قاعد يعني شفت الأسماء مثل اجى ببالي اسم فارس، فارس سمينا فارس يعني على التعيين يعني. هو شوف الأسماء زين ما تحضرين أسماء في لحظتها ممكن بعد الولادة رأسا يتغير اسم بالكم يبقى عمر. يعني أنا زوجتي كانت حبيبتي سابقا وخطبنا سميني أبو همام، وأنا سميها أم همام، إحنا عقدنا يعني سنة كاملة وهي أم همام سميها أبو همام. من إجت مريم سمينا مريم، بعدين من قلت لك إجت زينب إجت فارس، فاحنا وياهم بعد غير ماكو.
0: لا هو الاول ولا هو البنص ولا الاخير.
1: ما سمينا شوفي مو قلت لك الاسم يجي بوقته بلحظته يعني. هواي اسماء يحضروا اصدقائي نفسهم. يعني يقول انا اسم حضر لي اسم. بالولاده من يصير ولد عنده تغير اسم. اقول له يقول لي غيرت اسم ليش؟ يقول بعد هو اجى بوقته ما اعرف يعني. فهي تجي الاسماء.
0: ابو فارس علي اسمك على السوشيال ميديا شنو؟ على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: علي عاشور.
0: علي عاشور يعني علي واللقب مو الكنية.
1: لا والدي علي عاشور.
0: ها اسم والدك عاشور.
1: نعم علي عاشور نعم. ايه مو اللقب، اللقب تميمي.
0: نعم. شكرا لك يا ابو فارس وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: جديده. رجعنا لكم احبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، خلينا نتعرف بالعائله. مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا.
0: ام منو؟
2: ام عباس.
0: ام عباس الله يساعدك ابو عباس. شلون الصحه؟
1: الحمد لله نعم بخير
0: دوم ان شاء الله. ابو عباس شنو اسمك الصريح؟
1: مقتدر.
3: مقتدر.
1: نعم
0: مقتدر. اسم حضرتك؟
2: طيبه.
0: مقتدر وطيبه. مقتدر ما ثقيل مو؟
1: لا
0: قالوا لك اسمك ثقيل؟
1: اي والله يقولون يقولون اذا صرح لك ابو عباس احسن اسهل.
0: زين عباس منو سمى؟
1: انا.
0: شو معنى عباس؟
1: على الامام ابو فاضل سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه. احنا شوف بالعاده احنا يعني من باب ايماننا ويقيننا باهل البيت وحبنا
4: زين
0: هيج قول ما انا اريد اوصل لهي النقطه لان شكو واحد اسمه عباس معناه مطلوب الصح. من الامام
1: نذر نذر
0: نذر
1: حتى راسه حار.
0: انت مؤمن بطاقه الاسماء؟ يعني اكو اسم ممكن ياثر على شخصيه الطفل، اكو ممكن اسم ياثر على حظوظه بالدنيا. مؤمن بهاي
1: السؤال؟ لا والله لا لا ما والله هي الارزاق بيد الله.
0: مقتدر شنو معنى اسمك؟
1: على اسماء الله الحسنى المقتدر. نعم
0: زين. هسه بعيدا بما انه مقتدر هو اسم من اسماء الله الحسنى واللهم لا اعتراض على هذا الشيء، بس لو رجع بيك الزمن وصار الاختيار بايدك انه انت تسمي نفسك او فرصه تغير اسمك، شو تسمي؟
1: ما مفكر بهاي السالفه.
0: فكر هسه بيني وبينك.
1: لا ابد ما مفكر.
0: منا
1: لا الحمد لله لان انا الوالد سماني ومقتنع.
0: يعني لين الوالد؟ زين واذا الوالده؟
1: عادي ماكو اشكال.
0: ما عندك اشكال؟
1: لا لا ابد.
0: طيب. انا شو اقول؟ من ترجع للبيت بالسلامه؟ والله اسال الوالده. إذا غير مقتدر شنو ببالها يتسمى؟
1: إن شاء الله من نرجع
0: والله أتوقع الوالد ممرطك
1: سيقول يا غيرك
0: الوالد ممرطك. زين أبو مقتدر أكو أسماء قديمة، أكو أسماء ثقيلة، أكو أسماء حتى في بعض الأحيان من ترجع لمعناها معناها جدا بسيط. شنو رأيك بالأسماء أنت القديمة؟
1: والله أنا على اسماء أهل البيت يعني غيرها لا.
0: على أسماء أهل
1: البيت. إيه.
0: عندكم بس عباس؟
1: لا إحنا عندنا بس عائلتنا أنا طيبة بس عباس.
0: بس عباس.
1: بس أخوي لا عده عده حسين ورضا وعلي وفاطمة.
0: هاي أسماء أهل البيت.
1: إيه. إحنا زين. نسمى على اسماء أهل البيت يعني مو اسم غريب.
0: أي زين خلينا بالله نسمع رأيك أم عباس. زين بما أنه يختلفون عن عائلتكم في حال إذا أنه إجى الاختيار يمك اسم عباس شنو تسمينه؟
2: أنا كان بودي أسميه هلال وإذا صارت عندنا بنية أسميها دلال. أي بس هو عارض وقال أنه هو منذور ولازم نسميه وقلت خلاص
0: سكت
2: سكتت.
1: أطلقش بس ما أطلقش.
0: هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي أبو عباس؟ لا هو أكيد هاي الأسماء أسماء أهل البيت إيش قد ما تمر عليها السنوات إيش قد ما تمر عليها الأجيال والأزمان راح تبقى هي نفسها متجددة بكل بيت. ماكو بيت عراقي هسه أنت ما تشوفين إذا مو علي وحسن وحسين ورضا وعباس. زين فالحمد لله هي احنا مرات نقول اهم شيء الطفل يطلع بصحه وعافيه. احنا مرات الاسماء هاي شغلات ثانويه نعتبرها. زين طيبه طيبه هاي من الاسماء ما بعدها بعدها حديثه شو تقولين؟
2: اي اي حلوه
0: يعني شنو يدلعوك؟
2: اهلي طيوب
0: طيوب. ابو عباس
2: ابو عباس ما يدلعني.
0: ايش دعوه عليك ابو عباس؟ شنو طيبة طيبة خلينا
2: خلينا على طيبة
3: خلينا على طيبة.
2: إيه فهو إحنا من تزوجنا هو ما كان عبالة إنه إحنا يعني عبالة من أبناء الجماعة لأنه أهلي أنا طيبة وود وغنى وأيان.
0: حلو الأسماء.
2: إيه إحنا بس أربعة بنات
0: المفروض تعترضين على أسمائهم أول بداية قبل لا توافقين على أبو عباس مقتدر قل لي لا أول بداية عرفني بأسماء عائلتك يعني.
2: لا يعني ومبدأهم حاليا طفلي الثاني لازم إذا بنية اسمها زينب وإذا ولد حسن
0: قلتوا قانون
2: قلتوا بعد أنتوا إذا سميتوا عباس أكيد يعني هاي الأسماء البقية يعني عباس نسمي مثلا ولد نسميه هلال الثاني أكيد لا مو يمه سمي حسن هاي هي
0: هل إذا جبتش الفرصة أنه تسمين نفسك غير طيبة شنو
3: ببالك؟
0: قلنا انه انتم اسماءكم حديث.
2: امي كانت تريد تسميني دلال. اي فقلت لها انا اذا صارت عندي بنيه اسميها دلال.
0: زين طيبه استخدمتي اسمك الصريح بعد الطفل الاول عباس؟ اكو ناس لحد الان يصيحون طيبه ولا لا ام عباس؟
2: بالدوام مالتي يسموني ام عباسي، واهلي من افوت لهم اهلا اهلا ام عباس، انا انسى روحي شنو. وابوي بعد على طيبه يعني بابا طيوب وهيك.
0: ام طيبه اكو في بعض الاحيان اكو بعض الاسماء تحس مجرد نسمعها نحس انه صاحبها محظوظ، صاحبها ذكي. يعني هاي فعلا مؤمنه بهاي السؤال؟
2: انا مؤمنه بهذا الشيء. مقتدر عكس يعني صح، اللي يجي اسمه وياه ماخذ شيء من صفات اسمه فعلا. يعني
0: الاسم له علاقه بشخصيه الانسان.
3: انا من ناحيتي
2: اي له
0: اكو اسماء دائما احنا من نحاول نفكر نسمي الطفل ندور اول بدايه على معنى الاسم.
3: صحيح.
0: مو هسه عباس احنا معروف امام العباس، زين انت ببالك شنو قلتي؟ هلال. هلال احنا هم معروف.
2: اي بس انا كان ودي اسميه على انه اسم جدي. يعني انا جدي اسمه هلال، وامي قالت انه انا ما سميت دلال، اربعتكم ردتكم دلال وما صار. قلت ان شاء الله انا اسميه ابني ابو عباس قلبنا الايه.
0: تعرفين انه اكو اسماء قديمه، اسماء بنات قديمه يعني، بحيث مثلا سمر علينا واحد من الاسماء فخريه سعديه مثلا، هاي الاسماء القديمه هتشي، وطلع لك جد عباس او بيبيته وقلت لك لا اريد البنيه نسميها بما انه هاي اسماءهم هم. توافقين؟
2: انا من ناحيه يعني انه انا قلبي طيب ما افكر انه اسمه هيجي عادي. اوه
0: يعني
3: انا احب البيبيات
0: يعني فخريه بالطيبه. لا بربك
2: ام فخريه. تخيلي
0: عندك اشكال بالاسماء القديمه؟
2: يعني مو دائما، يعني هو هذا عصرهم هذا فيهم هم هاي الاسماء. اي احنا طورنا. اي اي
0: ذكرى لي اجيال راحت.
2: اي شفتي لهذا السبب يعني انه هو الانسان يقهر اذا وصل.
0: يعني انت طيبه اسم على مسمى؟ انت انا طيبه اوافق.
2: يعني
0: شفتي الله يعينك وخيعونك عليها بس لا تقشمرها. الايام الجايه. شكرا لكم يا عيني، شكرا وقتكم، مع السلامه.

0: مش معروف.
1: قبل الختام طلعنا بنتيجة مهمة من هاي الحلقة، إنه الواحد مو شرط يحب اسمه من أول يوم، بس بالنهاية الاسم رح يصير هو جزء من ذكرياتنا وشخصياتنا ويصير إلى مكان خاص بداخلنا. فشكرا لكل شخص شاركنا رأيه، سولف ويانا، وكل شخص كشف لنا شنو الاسم اللي كان يتمنى يكون اسمه الحقيقي. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
5: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق دي يوم مشاعر
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: متى منياي يا احبابي سنلها، متى منياي يا احبابي سنلها، ويوم البلج فروحي سنلها، دويت ونار فرقاكم سنلها، وحركت الفزعة ويطفون بيا.
1: ولا جن ولا جن سنون الدهر حل سني، أنا سنون سنون الدهر حل سني، ولا جن فلا هو

0: أنا أصبحيت أصبح الجن لأن من عندهم أنا ولا جن ولا جن جند لهم حمى وسداد فيا يا يم والله ما هي يم ما هي يم أنا الجن الجند بوجودهم مرتاح ما هي مفقد لهم بالزلم يا حيف والله ما هي أنا ما هي.
1: إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاقي رافقني كالعادة في الإخراج، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نكون وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الأثير. مية هلا بكم.

خلونا نبلش حلقتنا بما أنه عمار بلش فيانا بهذه الطريقة الإيقاعية. يريد يحفزنا، يريد يشحذ الهمم باتجاه فقرات برنامجنا. احنا جاهزين والله، والله جاهزين. بالمناسبة أنا اليوم حضر لكم موضوع كل الشيق، شايف هذا يقول للحديث ذو شجون، وهاي الحديث ذو شجون بالمناسبة يعني هاي مقولة أو مثل عربية شهيرة، احنا حكينا قصتها سابقا فما راح نعيدها. لأن يعني قال له واحد يسولف له عن كيف قتل ابنه، قال له يسولف الحديث ذو شجون وذبل راسه، سالفتها طويلة مو محلها الآن. فاليوم احنا أيضا سوالفنا كلش بيها شجون، تتعلق بألسن الآخرين، بسؤال الآخر. الله، بسؤال الآخر. 90% من أسئلة الآخرين في حياتنا اليومية هي ما لها داعي. 90% من أسئلتهم من هذا الآخر ما لها داعي، لأن هذا السؤال يحمل بطياته عدة يعني مستويات من المفاهيم، من الأحاسيس، لا من الأحاسيس عفوا المفاهيم، مو كل شيء نحطها. يعني أنه هذه الأسئلة كل يعني إذا ردنا نخلي لكل إحساس لون، فكل سؤال يحمل لون. يعني كو واحد يسألك هو جاي يستفهم، وكو واحد يسألك جاي يتهكم، وكو واحد يسألك يريد يتشمت، وكو واحد يسألك يريد يفرح بالإجابة، لأن هو جاي يشوف بعينه أنت متضرر مثلا، متكسر. كثير من الناس بالمناسبة يضوجون من هذا السؤال، يعني حتى السؤال الاستفهامي البريء هو مو بريء بالضرورة، بعض الطلبة اللي أنا اليوم جايب لكم إياها. فهسه شوي شوي راح نفتح طيات هذه الأسئلة من جهة، وريدكم تفتحون أيضا طيات يومياتكم الاجتماعية وتشوفون هذا اللي يسألنا، هذا اللي يسألنا بس بنيته 100 سالفة. وأصعب الأسئلة عندما يكون السائل شامت.

القريب وجاي يسمعنا الآن لا يغادر المكان، لأن والله محضر لكم أشياء طيبة، أشياء جميلة مميزة جديدة وبيها طرفة وضحكة، ويعني أكو أشياء بيها مشاكسة عالية. هذا السؤال بالمناسبة مزعج، خصوصا النسواني كرهنة كرهنة، تجي يمها تتحول إلى صاروخ بنفس اللحظة بعد ما شايفتها، يعني جاي يسلم عليها تقول ها شنو شو مسوي لوجهك؟ هالسؤال هاي خطية رايحة للطبيبة مالتها وقلت لها أريد 2 سيسي، أريد ما يبين أريد هذا المدري شنو بخليته سؤال فيلر المدري شنو، أريد ما يبين تلقفها ها ضعفانة ما شنو جاي ترحين جيم. هذا السؤال هذا الموضوع عندنا إحنا الرجال بصراحة أقل إلى حد ما، ولكن عندما يثيرونه يعني أكو عندهم من الصلافة ومن الوقاحة يثيرون هكذا أسئلة. شيخ نعيم جاي يسلم علي، هذا ابن عمتي رجل دين، كل المحبة لك شيخنا العزيز. عموما آسف أنا، بس أكو ناس لازم تحتفي بيها. إحنا بالمناسبة اللي ما جاينا زايرنا للإذاعة قدامنا زجاج، فنتعامل ويا الناس لايف مباشر، يسلمون علينا ونسلم عليهم. نرجع لسالفتنا، هذا السؤال مزعج ومثير للفضول ومثير للأذى، ويوديك لمنطقة سارتر للأمانة. هسه شلون وليش؟ هسه أقول لك. سارتر مقولته العظيمة الشهيرة أنه الآخرون هم الجحيم، هذول جحيم، هذا الآخر من يتدخل في حياتك ويخليك توصل مرحلة تريد تروح للمكان الفلاني وانت خايف من الأسئلة، تريد تروح تسوي شيء بنفسك وانت خايف من أسئلة الناس، تريد تغير لون شعرك وانت خايف من الناس، تريد تسوي قص معدة وانت خايف من الناس، تريد تغير موديلك حتى يخاف يعني يشتري سيارة ويريد الناس ما تشوفه وهي سيارة يعني ايه ضمها من يعني أسئلة الآخرين مزعجة للأمانة. لذلك حتى يعني عندنا أهلنا العرب دائما يقولون لا تكثرون من هذه الأسئلة الشخصية، ولا تسأل واحد أنت شنو أكلت أو شنو لبست أو شنو تزوجت أو منين خطاب، هاي مو شغلك. يعني طبعا بهن مقولات هواي، بس أنا ما أريد أحرق الموضوع، يعني ما أريد أشتتكم. أنا اليوم راح أترك كل هذه المستويات وراح أتحدث في مستوى واحد فقط، اللي هو مستوى العلاقات. 2 يمشون مع بعض والناس شايفتهم، فنهم يتفارقون، فنهم يتطلقون، فنهم ما يمشون مع بعض. هذه الأسئلة هنا تكون جارحة وقادحة ولاذعة، وراح أتناول هذه الأسئلة في العلاقات الشخصية أو في العلاقات العاطفية. بالعاطفية، العلاقات العاطفية راح أتناولكم مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول أكو بيت أبو ذي قريته قبل حلقة وحلقتين بس جا وقته الآن. السؤال الفضول، فضول ما بيشي، سؤال فضول أحا من يوم المفارق وعلما. الشاعر الكبير محمد المهنة يقول أحا بعد هذا السؤال جاي يسألونه، ماكو شيء، يعني هو سؤال يردون يعرفون ليش ماكو هذا اللي وياك، شو ماكو اليوم؟ أحا من يوم المفارق وعلما من ذكرى يطيح من نيدي وعلما، اللي ينشدني شقل للا وعلما اختنق وحشاية تتكلف عليه.

أنا وياك يوميا نمشي سوا وحلوين والناس تتحاسدنا واللي يحبنا يحبنا واللي يكرهنا يكرهنا بس إحنا حلوين قدام الناس. فمن يسألوني أو يسألوك في لحظة ما إنه هذا وين صاحبك وين ما موجود اليوم، فمن باب الفضول جسدها محمد المهنة إنه اللي ينشدني شق إلا لو علمه أختنق وحكايتي تصعب عليه. بس شوف إذا صعدنا الليفل شوية، السؤال الفضول عندما يتحول إلى سؤال شامت هنا تسكب العبارات حقيقة. ليش؟ لأن هذا السؤال الشامت يعني خنجر وبالضلع، يعني يجي بالضبط إقبالك ويبز عينك يقولك ها وين حبيبك ماكو، بس هو شنو بداخله؟ طبعا لها نبرة مو بس له لون، احنا مساع مو قلنا نعطي كل سؤال لون، لا كل سؤال له نبرة. هسا أنا اللي خلق وأنا مشتغل بالدراما وبالتمثيل والسينما يعني أمثل لكم إياها، بس انطب بورط عمار يظل يضحك عليها. يعني فرق من يقول لك صاحبك وين ونبي يقول لك صاحبك وين، هن نفسهن بس النبرة راح تختلف، النظرة تختلف. عموما سؤال الشامت يجسد ملا جادر حطاب السوز، واحد من رواد فن الأبوذية، يقول علي عزة السلوى من يسلني؟

علي عزة السلوى، من يسلني وصدية بغمد هجرك، من يسلني شقل عنك الشامت، من يسلني أشابر والدمع يغلب عليّ.

بالمناسبة أريد أتبنى فكرة أنه حتى السؤال الاستفهامي هو مؤذي بالضرورة. يعني كل الأسئلة، يعني حتى اللي يسألك بطيب خاطر هو يؤذيك بشكل أو بآخر، لأن راح يثير الشكوك بداخلك. يعني تقول هذا ليش سألني هالشكل، راح تحاول تغير من طباعك، راح تحاول أنه تتماسك قدام هذول الآخرين حتى لو نيتهم طيبة، بس هذا يزعزع هواي أساسات بداخلك. عبد الحسين الحلفي بهذا الصدد الله يرحمه، طبعا عدة وحدة ثانية بعد أهم منها هم أرجع لها. شوف بالسؤال الاستفهامي شي سولف عبد الله يرحمه، يقول له الدنة لي أنا بمحبتك يا ولفي متهم 100%، الدنة وذبحني بديك وخاف تتعب، ارتاح وذبحني بديه، اذبحني بس خل نفس بي حتى ذات هموك اقل لهم بريء ما علي انا العلي. ليش من سألوك عني؟ شوف هنا الطلبة، يقول له ليش من سألوك عني تقول ما ادريش علي؟ انا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوعه وشافوك.

بعدنا في تفصيلات الأسئلة وعلاقتها بأمزجة الناس وأحاسيسهم، مرة تكون جميلة ورائعة ونقية وبيضة وما بيها دغش، ومرة لا تكون بالعكس من ذلك تماما، تكون مليانة سواد، مليانة حقد، مليانة شماتة، مليانة فرح. فرح بمن؟ يفرح بيك بأذيتك فيسألك، يريد هو أول واحد يعرف شنو صار بيك. قبل قليل حكيت لكم عبد الحسين الحلفي كيف تعامل مع السؤال الاستفهامي، ليش من سألوك عني تقول ما أدريش علي، أنا من سألوني عنك ما قلت، شقيت زيجي تباوعه وشافوك بيه. في قصيدة ثانية يجيب على هذا السؤال الاستفهامي بجواب تهكمي، بيها فد مفارقة، وهذا ينتمي لعالم عبد الحسين الحلفي الشعري. يعني تدرون انه عبد الحسين الحلفي الله يرحمه هذه منطقته مدرسته، فكرة التناقضات واللعب على غير المألوف، ويقدم لك وردة ويخليها تنفجر بإيدك من شدة التناقض والتباين ما بين الصدر والعجز. فما بين السؤال الاستفهامي وما بين الجواب التهكم، ويقول ينجدوني عليك شلون وضعه وياك، اقولهم مو طبيعي هواي داراني.

ينشدوني عليك، عليك شلون وضعه وياك. اقلهم مو طبيعي، هوايه داراني وتطردني من ادق بابك، واقل للناس طار من الفرح لما تلقاني. اشطبتني من سجلك، وانا اقل للناس شطبني من سجله، القلب وداني. قالوا لي يكرهك قلت غلطانين، يكرهني بشقة وبالصدق يهواني. قالوا شلع قلبك قلت يعني صار، شكو بيها اذا محبوب شاقاني.

خلونا شوية نلطف الأجواء بعد ما استعرضنا السؤال الاستفهامي وسؤال الفضول وسؤال الشامت وسؤال التهكم. خلونا نروح للطرفة، لأن الأدب الشعبي العراقي ما يخلو حتى المواضيع التراجيدية بها هواي كوميديا، لأن الحياة واليوميات كانت مملة ومتعبة، فمن يقعدون بالليل يتسامرون يجي وقتها القفشات والطرفة، ويجي وقتها القفشة من تتحول إلى بيت من الأبوذية أو دارمي أو أو. فعلى السؤال أكو مساجلة، أكو مساجلة يسألني، هي ما معناه يسألني، لأن هذا اللي يسألك هو أنت تعبان، أنت ما تريد واحد يسألك، أنت محتاج يعني مرات محتاج كتف فقط، ما تريد تحكي، تريد تحضن، تريد تبكي، تريد ترتاح، تريد واحد يوقف يمك تستند عليه، مو بالضرورة يظل يحكي ويسأل ويعاتب ذني مام فيتحول إلى بطران. هذا المساجلة وثقها الأدب الشعبي العراقي بمساجلة طويلة، بس هي كل أبياتها مبنية بناء صح، بس بها هواية يعني طرفة، لذلك مرات حتى المستوى الشعري قد يقل، ولكن هي مهمة ومن التراث، أبيات قديمة. قبل أسبقها فديوم هيك للطرفة هم صاعدين بمنشأة ورايحين البغداد، فعطى سعيد الله يرحمه يولي هيك ارتجى البيت من الأبوذية يقول تسألني على جرحي طاب، يولي أخي ما طاب لسه الألم بي، هيك يقول. عموما خروح للمساجلة مالتنا، يقول خلنا نقرأ من عندها أربع أبيات مو أكثر. يقول يسألني البطران حالك شلون، الغاضب والله عليها مين يجدونه، ويسألني البطران حالي على حاله سمكه وجليل الماي وبظهري فاله، ويسألني البطران تشرب تتن ليش، هاي تفيدكم. يسألني البطران تشرب تتن ليش، ناس بغميج تفود تفوج وانا اغرق بقيش، ويسألني البطران اعرب لي كانه شباب. يسألني البطران اعرب لي كانه حسباله مثل العام عقل بمكانه.

قبل لا ننتقل وأذكر لكم أرقام هواتفنا اليوم، صراحة اليوم جعبتي هواي تفاصيل، الموضوع شيق وحبيته وأنا عده. شوفوا أكو فكرة الآن أريد هكذا بس أسولف حتى كل واحد يقرأ روحه وين من كلام الناس. كلام الناس لبي أقدم ولا يأخر، غير هيكي أغنية جورج وسوف هاي مو صحيحة، يقدم ويأخر، والدليل كل اللي قلناه سابقا لناس يهتمون بكلام الناس. ولا شنو أنا سؤال، مجرد سؤال يخليني بالليل ما أنام؟ ولا شنو أكو أنا خاف يسألوني لذلك أغير من تفاصيل جسمي وجسدي وشكلي ولوني ولبسي وشعري؟ هذا الآخر الجحيم اللي يسميه سارتر. هذه الفكرة أنه كلام الناس لو ما شاغلنا، لو ما شاغلنا إلى درجة أنه يعني مغير تفاصيل حياتنا ما اهتمينا بها القد، ولو ما يدري السائل أنه هو مؤثر وفاعل سواء كان طيب أو كان خبيث ما يسأل هالقد. خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا لأن بعدين أرجع لكم، أتمنى أحكي لكم قصة سألوني الناس، أغنية فيروز بيها قصة رائعة عظيمة هم إلها علاقة بطلبة الناس. أرقام هواتفنا اللي حاب ينضمنا ويتصل بينا على الآسيا أو زين العراق 077-2-9853 078-2-9853.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بس
0: نص الراديو فدوى. نص الراديو خلى سمعك زين. يا مرحبا. اي لا مو هذا من يرجع علينا الصوت. لا انا سمعك ولا انت تسمعني. ناخذ اتصال اخر. الو.
1: السلام عليكم مستاور عزيز.
0: يا مرحبا. مية هلا. مية هلا.
1: شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟
0: مية هلا. مية هلا بيك.
1: لا طالبين الاغنيه مال داخل حسن. احنا بالطريق طبعا والبرنامج مالكم مستمتعين.

واحد من الأسئلة اللي يعني اللي نتعرض لها بحياتنا، سؤال لا هو فضول ولا هو استفهام ولا هو سؤال شامت، سؤال تعاطف. حتى هذا سؤال التعاطف هم مؤذي، ماكو سؤال ما مؤذي يا سبحان الله. يعني أنت يسألك واحد يريد يتعاطف وياك، هو متعاطف وياك بس أنت ضايج، ضايج، أنت ما تريد تكون ضعيف قدام مثلا الآخرين. هذا السؤال بالمناسبة هذه بيها قصة عظيمة جسدتها عائلة عربية فنية اللي هي عائلة فيروز. هذه الأغنية بالمناسبة أغنية بيها قراءات اجتماعية وقراءات نفسية وبيها قراءات فلسفية يا سبحان الله، اللي هي سألوني الناس بال72 غنتها فيروز هذه الأغنية، أعتقد 72 73، لا بال72 نفس ال72. عموما زوجها عاصر الرحباني ما يفارقها، من البيت للشغل، من البيت للمسرح، من البيت للأغاني للاستوديو، ما يفارقها، يحبون بعض ويشتغلون سوا، والرحابنة هم أساسا يعني كلش يعني ما تفارقها ويشتغلون سوا. عموما عندها مسرحية تريد تقدمها اللي هي مسرحية المحطة، فكان يرافقها بالبروفات ما أدري شنو، غاب عنها بالمسرحية. هذا الكلام 1972، دخل للمستشفى، بقى أسابيع بالمستشفى، المسرحية الناس تنتظرها ومبيوع التذاكر، فراحت وهي مكسورة الخاطر، غنت أغنية راحت أدت المسرحية، مسرحية غنائية، بس عاصر الرحباني ما موجود، فبدأ السؤال وبدأ التعاطف، وين عاصر الرحباني؟ وين عاصر الرحباني؟ ماكو عاصر الرحباني. هذا الموضوع المسرحية طولت لأسابيع، يومية تروح تعرض والناس تسأل وبدت الأسئلة تزيد. من قرأ الموضوع؟ قرأ منصور الرحباني، ما بين أسئلة الناس وتعاطفهم وما بين لهفة فيروز ووجعها أنه هي جاي تؤدي على المسرح وعاصي ما موجود، فكتب سألوني الناس عنك سألوني، كتبها. طب واحد من العائلة بلور الموضوع كتبها. ما خلصت القصة لهنا، يطب منه؟ يطب ابن فيروز زياد الرحباني، يلحنها ببساطة، بعد هو عايش الوجع وياهم، وهذا أمه وهذا أبوه، لحنها. يجي منه؟ يجي الياسر الرحباني يوزعها، أخو عاصي وأخو منصور الأصغر من عندهم، فأغنية رحبانية تماما. عموما طلعت الأغنية وهزت الدنيا، هزت الدنيا هذه الأغنية، الناس كلها حبتها، وأغنية كذا وبيها حقيقة. المفارقة بعد سؤال العاطفة، أنه رد فعل عاصي كان سلبي جدا، طلع من المستشفى لقال أغنية طاقة والناس تغني بيه وكلها تعرفها، ضاج ما راد يستغلونه فنيا. لذلك دائما أنا أقول السؤال حتى وإن كان بيتعاطف عالي هو مؤذي بالنسبة للشخص اللي ينسأله.

قراءة خاصة للأغنية هالشكل انطباعية هسه ما عادلها أنا، لذلك قدمتها قلت بيها أبعاد هذه الأغنية اجتماعية وكو أبعاد نفسية وكو أبعاد فلسفية. يا بش دعوة هذا الكلام؟ والله صحيح، لأن الفن أخوان يحمل بطياته الكثير من الأسئلة والكثير من الأجوبة، ومن يطرح أسئلة أكو أسئلة ما لها أجوبة، فهكذا يزداد عمقا و لحظات اجتماعية ما بين الناس، وهذا التعاطف الاجتماعي صار ويا فيروز، وصارت الأغنية فنيا انبنت وشعريا من نفس العائلة الفنية، وأثرت على عاصي نفسيا ما رضى هذا التعاطف اللي صار ويا، لذلك أمرهم قال لهم تنحذف هذه الأغنية. تخيل هاي الأغنية كان ما طلعت، هسه تروح الأغنية حذفوا الأغنية، قالوا خلاص نحذفها. ثاني يوم الأغنية انتشرت على مستوى الوطن العربي وشكلت حضور فاعل، فبدأ يتراجع عن قراره. وين البعد الفلسفي بالموضوع؟ أنا قريتها بطريقة الحضور والغياب. عاصي الحلاني يعني عاصي الرحباني عفوا يتغيب بهذه الأغنية، يغيب يقفل نجمة تمام، يغيب تماما، لأن هو بسببه أنه هو مريض ورايح ومودع. ومن يحضر بقوة؟ ابن زياد الرحباني بوصفها أول أغنية إليه، يشكل حضور من خلال هذه الأغنية. لذلك هكذا قرأتها على مستوى الحضور والغياب. والموضوع مرات يعني ما هو يتحمل قراءات عميقة، ولكن يبقى الأدب والفن مثار للأسئلة الملغزة على حساب الأجوبة الجاهزة.

0: شو نسوي ناخذ اتصال؟ الو
1: مرحبا عيني دكتور بهاء، شلونك؟
0: يا مرحبا، ميت هلا ميت هلا.
1: انا فاطمة زميلتك.
0: هلا وغلا، ميت هلا الاعلامية ست فاطمة، شلونك؟ شخبارك؟
1: الله يسلمك. الله يسلمك،
0: منورة منورة. هلا هلا والله.
1: والكادر الإذاعة وعلي وحسين عبد الباقي وعمار المبدع.
0: الله يسلمك،
1: والله مبدع عمار.
0: شفتي لنا شلون جاي نسوي شغل بالجو هيجي مناقل مناقل على قولة الغناء الريفي، واحد يذب للثاني. أنا عمار
1: مبدعين والله، والبرنامج جميل جدا ورائع، وانت رائع يا دكتور بهاء.
0: ممنون.
1: بس انا شفت هيك حبيت اتداخل وياك شويه على هاي الاغنيه مال فيروز، وعلى انه عاصر حل مو الحلاني، شوف انت
0: خربطتش طبعا.
1: عمار صلح لك وانت صلح لي. مو عاصر رحباني اعتقد هو قلت انه صار عنده رد فعل عكسي واثرت عليه نفسيا باعتقادي. هو غار شويه لانه هو فيروز يعني عاصي، هو محتكرها إلي صناعة يعني مال عاصي، وشافوا صناعته وما يريدها تنجح في غيره.
0: صح.
1: وشاف إنه الأغنية كتبها منصور ولحنها زياد اللي كان عمره 16 سنة، هذا الطفل وأبدع بيها.
0: أيوه، هم بالمناسبة عيال بيت وغار منهم.
1: أعتقد أنا يعني ما أعرف توافقني الرأي أو لا، إنه غار من النجاح. يلا كراس انه فيروز تنجح وي غيري وهي صناعتي.
0: والله انا يعني وجهة نظر محترمه ست فاطمه، بس انا شنو انا قريت انه بحسب موضوعنا، يعني ما لويت عنق الفكره بقدر ما موضوعنا هيك رايح باتجاه انه بعض الاسئله.
1: نعم، صحيح.
0: هذا التعاطف هم يؤذيك، ليش تستخدموني انه انا تستجدون بي مشاعر الاخرين؟ ربما هكذا هذه القراءه، بس القراءه اللي قلتيها والله جديره بالاهتمام.
1: أعتقد يعني أنا أعتقد هو كان أناني شوية فيروز، يريدها بس له ما يريدها تنجح.
0: عم حقه، عم حقه، هم غير عائلة ذهبية
1: طبعا، كنز، هم كلهم كنز. أكيد لازم يعني أنه يغار عليها.
0: مر علينا ست فاطمة، مر علينا، خلينا نشوفك.
1: والله مشتاقة لكم إن الله شاء الله عن قريب، أمر وأشوفكم.
0: سلمينا على زملائنا كلهم، قناة العراقية، أحبائي وربعي وبداياتي.
1: تحياتي إليك ولكل الكادر.
0: هاي هدية من عمار، هدية من عمار، مية هلا.
1: تسلم، شكرا لك ولعمار.
0: هلا والله، هلا.

0: خلونا نختم برنامجنا في فقرة تجربة شاعر. راح نروح إلى مدينة الديوانية ونستعرض واحد من الشعراء. شاب يا أخي بس تحسه مخضرم، لأن امتداد حقيقي لجيل السبعينيات والستينيات وحتى الخمسينيات بفن الدارمي. يكتب الدارمي بطريقة هائلة وعنده اعتداد بالنفس، ويقول أنا من الناس اللي أتصدر هذا الفن، ومن حقه، من حق الشاعر أن إذا يعتلي صهوة الإبداع من حقه يقول كل ما قاله مهم وجاي تتناقل الناس، وإلى صولات وجولات بفن الدارمي. أتحدث عن حسن أبو الحديد، واحد من مبدعي فن الدارمي بمدينة الديوانية. الختام راح يكون وياه. شكرا لكل واحد تواصل ويانا واستمعنا طيلة الساعة الماضية. الشكر موصول لكل أصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على استماعهم ومشاهداتهم ومشاركاتهم وأسئلتهم وتفاصيل. ونزلنا فيديو قبل يومين إلى علاقة بموال قال رياض أحمد، وخط صدى الموضوع وبهواي تفاصيل ممكن أثيرها في الحلقة القادمة، لأن أرد أسوي أبديت على الموضوع. شكرا عمار مشتاق حبيبي دائما ترافقني بالإخراج بكل إبداع، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: احترج لو ما قال ها من نصيحة، حرقت قلب ريال حرم ذبيحة.
2: هو مرع القلب غفلة غزالة، عشق وانشدى وتخلبط.
1: عن ما ضم أسرار ما ضمها عنه، انت من اللي يغسلون مو بشلم.

0: فك الظرف وشوفش برسائل يوسف لابو من ضاع موم الثقايل.
1: الصياد الصياد انا الصياد صادتني
0: والبدا وياك بطيب من عندك افضل صح ينسد وتوفيه بس موقف يظل.
1: غزايل رضيت بقسمته وزعلت احو يا نار يا نار قلبي
0: من ولفي يحكي وياي واسمع كلامه ابهت مثل زعطوك كاسر لجامه.
1: اموت عليك ثم احيا وكم احيا عليك وكم اموت.
0: شب ولفي بس للشوف ما ينحق بماي يخبط نظرها العين من يدقع وياي وشي قال لي من تموت اتمنى موتي او كان انا حب حبي لو حب اخوتي.
1: انا اول من نزل بالشوق واحيا حفظ حرمة حبيبه وخجل
0: ودوريت بس شلون بدوار تلقاك مو حيلي حتى الشوق ضيعت وياك.

قلمت یار تب وقته وبالديوان تشجخ شجخ سالفته وبصادق سنحنح فخر طايفته الهزبر ما يتقابل

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5
1: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
1: يا نسيم عبد من أرض العراقي من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.